0: لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آن وإلى

يا عذراء. أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلتي مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودتي فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،

0: في السر الثالث من أسرار النور بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار بزكى بالمجدلية والسامرية كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوجه المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة التانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا هالصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومنخص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

عروس فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم، على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناؤها في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان. تضم الكنيسة مغارة المهد التي يعتقد أنها مكان ميلاد السيد المسيح، وتحتوي على أرضيات فسيفساء بيزنطية نادرة وأعمدة حجرية ضخمة مزينة بنقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد وصباحكم سعيد مستمعينا أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM صباح السبت الرابع من حزيران 2026. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم وتحياتي لكم إنجي سابا. يبدو أنه اليوم على رأس الأخبار أنه مصر فعليا فازت مبارح على أستراليا بركلات الترجيح وعبرت إلى ثمن النهائي. هذه لحظة تاريخية، يعني من زمان مصر ما وصلت هيك مواصل في كأس العالم. خصم مصر في الدور التالي الرأس الأخضر. رفعت الأعلام الفلسطينية وأهدى مدرب الفريق الفوز لفلسطين وكثير شغلات حماسية من هذا النوع. كانت جنازة الخامنئي. وفود كثيرة من عدة دول وصلت إلى إيران في جنازة الخامنئي. طبعا الكثير من الحديث عن مين حضر وما تفسير كل من حضر وتحليلات سياسية لها أول ما لها آخر طبعا بعد هذه الجنازة. فرنسا وبريطانيا تدعمان قوة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، يعني بنحكي عن قوة عسكرية متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة في المضيق. فإنه هم مستعدين كفرنسا وبريطانيا دولتين ويتحالفوا وإنه هم اللي يقودوا هذه القوة متعددة الجنسيات حتى يضمنوا حرية الملاحة في المضيق، وهذا في إطار طبعا الجهود المبذولة لاستعادة حركة الملاحة البحرية المنتظمة في أحد أهم الطرق التجارية يعني في العالم. يقول نتنياهو اتفقت مع ترامب على لقاء قريب في الولايات المتحدة وننفي تقرير عن خطة لاغتيال مسؤولين إيرانيين. راح ترامب مبارح عمل تحذير من اغتيال الوفد المفاوض في إيران في جنازة الخامنئي. طبعا لم يجرؤ أي أحد على اعتراض الجنازة مبارح.

هجوم للمستوطنين في محيط الخان الأحمر أسفر عن إصابتان وأربع اعتقالات. قوات الاحتلال فعليا اعتقلت أربع شبان مساء الأمس وأصيب شابان بردود خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال كمان على محيط الخان الأحمر في شرق القدس المحتلة. فواحد من المستوطنين دهس الشابين هذول بدراجة نارية وهذا ما أدى إلى إصابتهم بردود، والمستوطن الثاني رش غاز الفلفل باتجاه عدد من الشبان في القرية. فمستوطنين مش بس صفت مجرد اعتداءات على الأراضي ولا أنه يدخلوا استفزاز جولات استفزازية، لا لا طبعا احنا بنعرف أنه لهم فترة بيستهدفوا كمان الناس، الضرب الدهس السرقة ضرب المقتنيات والممتلكات. إلى أين هذه الحركة؟ إلى الآن ما فيش أي حركة توقفهم. وفد فلسطيني يشارك في مؤتمر الحزب الشيوعي الفرنسي.

تحذيرات من عاصفة مغناطيسية قوية قد تضرب كوكب الأرض خلال 48 ساعة. يعني خلال الأيام المقبلة في تحذيرات وفي يعني ممكن هذه العاصفة المغناطيسية ممكن تكون تأثيراتها تبدأ في الظهور خلال 48 فعليا ساعة القادمة. والوضع الجيومغناطيسي للأرض لا يزال مستقر إلى الآن، وهاي العاصفة المتوقعة لم تبدأ بعد، ولكن المؤشرات الحالية ترجح وصول تأثيرها إلى الأرض خلال اليومين المقبلين. كميات كبيرة من الإشعاع انطلقت من الشمس خلال الأيام الماضية، وهي نتيجتها بتكون لما نحكي عاصفة مغناطيسية بيكون في اضطرابات في شبكات الطاقة الكهربائية، تأثير في أنظمة الاتصالات والملاحة. الملاحة إذن تتأثر، أنماط هجرة الطيور والحيوانات أيضا تتأثر.

رئيس الأركان الإسرائيلية منح وزام تقدير لقائد بطارية برافو وجنود الدفاع الجوي الأمريكي. الرئيس التونسي الأسبق نتذكر اسمه تماما ورثته في قبضة القانون 14 عام سجن بحق صهر الرئيس التونسي الأسبق.

منذ ساعات الصباح الأولى فقط استشهاد مزارع شرق دير البلح. تستمر خروقات وقف إطلاق النار أو ما يسمى وقف إطلاق النار في غزة وتسفر عن شهداء وإصابات وأيضا خراب في غزة.

منذ ساعات الصباح الأولى رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية على منخفض على يعني منطقة منخفضة جدا.

جيش الاحتلال أعلن اعتقال 60 مواطن وتوسيع العمليات في الضفة وغزة ولبنان أيضا. مستوطنون يعتدون على 3 مواطنين شمال غرب رام الله.

الحكومة الإسرائيلية قررت تخصيص عشرات الملايين من الشواكل للناجين من أحداث السابع من أكتوبر. الإسرائيليين طبعاً.

حالة الطقس حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم. نتحدث عن جو شديد الحرارة في المناطق الفلسطينية، حار في المناطق الجبلية، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو غائم جزئي إلى صافي لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. نتحدث اليوم عن 28 درجة. في ساعات النهار تنخفض إلى 19 درجة في ساعات الليل.

صورة لتعذيب أسير فلسطيني في غزة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. جيش الاحتلال أقر بأنها صحيحة. تقول صحيفة عبرية إدارة ترامب تخلت عن شرط نزع سلاح حماس مقابل إعادة إعمار غزة. تائبون كشفوا لشبكة قدس تفاصيل العمل داخل الميليشيات العميلة لإسرائيل. تقرير خاص بشبكة قدس الإخبارية منشور اليوم بعنوان الموت أهون من الخيانة. فهذه شهادات حصرية كان بيحكي فيها اللي كانوا متعاونين مع الاحتلال، ميليشيات متعاونة بيحكوا تفاصيل عن أساليب الاستدراج والتجنيد وآليات العمل الميداني لصالح جيش الاحتلال، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها كل من يحاول الانسحاب من هذه المجموعات. طبعا كله بيكون تحت مساعدات إنسانية، فرص عمل، وعود بالرواتب هذه. ويتكشف الموضوع بأنه عمل مباشر مع أجهزة الاحتلال. ويعذب كل من يفكر في الانسحاب، الضرب والحرق بالنار في الوجه والأذنين والأطراف، وكله لإجبارهم على البقاء. وأحد العناصر تعرض لتعذيب شديد حتى فارق الحياة قبل أن يدفن سرا قرب أحد المواقع في القطاع. هذا تقرير خاص بشبكة قدس الإخبارية حول الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال وقت حرب الإبادة في غزة.

واشنطن خاضت حربا لخدمة إسرائيل. كارلسون الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون كان يهاجم الاحتلال في هذا التصريح. وهي أمور كمان مرة ما كناش نشوفها يعني في الولايات المتحدة, أو الإعلام علنا يهاجم إسرائيل في الولايات المتحدة الشعبية. انخفضت انخفاض شديد بعد حرب إيران.

يوم الأمس. إذن بدأت مراسم تشييع علي خامنائي المرشد الإيراني السابق في مسار جنائزي سيستمر 7 أيام بين طهران وقم والعراق ومشهد. هذه المناطق اللي راح يكون فيها مسيرة الجنازة 7 أيام. وفود كثيرة وصلت إلى إيران لإلقاء النظرة الأخيرة نظرة الوداع عليه. خروقات وقف إطلاق النار في غزة رصدت 14 منها يوم الأمس أو في 24 ساعة الماضية. قصف مدفع إطلاق نار عمليات نسف إلى جانب تحليق مكثف طبعا للطيران الحربي والطائرات المسيرة في مناطق متفرقة من القطاع. دعوات فلسطينية ومقدسية متواصلة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف المرابطة فيه في ظل تصاعد الاقتحامات والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال مع المستوطنين. محاولات فرض وقائع يهودية وتهويدية جديدة داخل المسجد الأقصى. قوات الاحتلال يعني بنحكي عن 48 ساعة أو 24 ساعة ماضية يعني يوم الأمس لم يكن هناك أخبار الصباح للاطلاع على آخر التطورات، ولكن حملات اقتحام واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تزامنا مع اعتداءات نفذها المستوطنين استهدفت الفلسطينيين ومركبة إسعاف. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بيت ريما شمال غرب رام الله وبيت لحم وتقوع وعنبتة وبلعة والزاوية ويعبد إلى جانب مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش في عدد من المنازل.

ألف يوم من الحرب. خروقات وقف إطلاق النار طبعا اللي تحدثنا عنها في غزة كان يوم الأمس هو الألف يوم من الحرب، ونسف المباني وقصف خان يونس ورفح وحي التفاح والكثير من الخروقات لوقف إطلاق النار المزعوم.

قرار صادر عن الكنيسة المشيخية الأمريكية اعتبر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية، وطبعا منعوا أو يعني أنه دعت هذه الكنيسة أيضا إلى حظر توريد الأسلحة إلى الكيان ومقاطعته. عادة هذا القرار يعني بيكون موقف منسجم مع قيم العدالة والإنسانية، ويعبر عن مسؤولية أخلاقية في مواجهة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. هذا ما قالته حركة حماس عن هذا القرار، كان تصريح صحفي لحركة المقاومة الإسلامية حماس مرحبة بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية على أساس أنه انسجام فعليا مع قيم العدالة والإنسانية. الذي يحصل في نحلين من استيطان، مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في نحلين تتواصل، وشق طرق جديدة وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدة، وتأكيد السكان أن هاي المشاريع أدت إلى تضييق الوصول إلى الأراضي الزراعية وتقليص طبعا المساحات الموجودة أصلا للناس يعني، وهنا تصاعد للقيود المفروضة على طبعا حماس كمان في في في في نحلين. بنحكي عن منطقة فيها الكثير من الاستيطان والتوسع الاستيطاني، أصبحت محاطة بأربع مستوطنات فيها بؤر استيطانية، وهذا طبعا كأنها جزيرة وسط بحر من المستوطنات. من 24 ألف دونم كانت صارت هلا 12 ألف دونم، والزحف الاستيطاني مستمر.

0: إذن مستمعينا أخبار الصباح يتواصل وإياكم من 101.7 FM عبر أثير موال، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني خليكم معنا.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس اللي عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعه لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتد نسوي مقاصد يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتد نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا بكم مجددا مستمعينا، وأحلى تحيات الصباح لكم أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM أثير موال، ومتابعة لقناة موال التلفزيونية أيضا عبر الريسيفرات المختلفة. متواصلين وإياكم في أخبار الصباح. رئيس حكومة غرينلاند يعلن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فكرة ضم أكبر جزيرة في العالم وهي غرينلاند طبعا، ويؤكد التمسك بحق تقرير المصير. ترامب بطل بده غرينلاند.

طبعا مراسم تشييع القائد الأممي الشهيد علي الخامنائي في طهران تتجاوز الطابع الديني وتحمل رسائل سياسية عن استقرار الجمهورية الإسلامية بمشاركة وفود أكثر من 100 دولة وحضور رسمي وشعبي واسع. هذا التشييع الشعبي المليوني لهذا القائد الشهيد علي الخامنائي كما تكتب الميادين. التحالف السعودي في اليمن يقول سنرد بحزم على أي استهداف للمملكة العربية السعودية. فهذا تحالف تقوده السعودية في اليمن يتوعد فعليا بالرد بقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف أراضي السعودية، هذا بعد تحذيرات يمنية باستهداف المطارات والمصالح الحيوية إذا تكررت أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية أو شن عدوان يستهدف اليمن. اليمن بتهدد السعودية وبالتالي السعودية هددت وقالت سننسف أي حدا بده يقرب على السعودية. حرس الثورة الإيراني يعلن القضاء على خلية إرهابية جديدة.

تكثيف العدوان على القطاع منفذ تنفيذ لعمليات نسف شرق خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي طال حي ومقبرة شرق غزة. الحضور العسكري الإيراني في تشييع الخامنائي. وطبعا محور المقاومة لم تعرض يعني لم يعرض حضورهم على الشاشات.

جنوب لبنان فجر اليوم غارة إسرائيلية استهدفت محيط علي الطاهر. اليوم طلبة التوجيه يقدمون امتحان التربية الدينية إلكترونيا بطبعا جميع الفروع، حسب جميع الفروع التوجيه اليوم الامتحان الدين إلكتروني في القاعات، والفرع الشرعي امتحان القرآن وعلوم القرآن.

مستمعينا بعض الأخبار المنوعة من حول العالم في جولتنا الإخبارية اليومية. نبتعد فيها قليلا عن السياسة ونرى ما الذي يشغل العالم هذه الأيام. أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا ومستمرين.

من الأخبار المنوعة مستمعينا، يبدو أنه ملاعب المونديال في أمريكا تعج بالمشجعين، ولكن الحر أيضا فعليا كان ساحة للحديث في موضوع، أو هو موضوع للحديث في الأيام القليلة الماضية في أمريكا. الحر أربك أمريكا فعليا، موجة حر شديدة ضربت وسط وشرق الولايات المتحدة، فهذا أدى إلى إلغاء أو تأجيل عشرات الفعاليات، كلها كانت مرتبطة باحتفالات الرابع من يوليو. وأيضا صار في إرباك كبير للتحضيرات لمباريات كأس العالم، وسط تحضيرات شملت أكثر من 185 مليون شخص، بنحكي اليوم الرابع من يوليو، وهذا يعني احتفال كبير في الولايات المتحدة. صار في تأجيلات، صار في إرباك يعني على الساحة الأمريكية. صحفية اسمها روكسانا جوزمان عثرت السلطات المكسيكية على جثتها، خطفها المسلحين من منزلها. يعني كان هذا الخطف أول الشهر الماضي في واقعة كانت موثقة بكاميرات الفيديو، والنيابة العامة أعلنت هذا الموضوع إنه في فعليا عثروا على توثيق للواقعة بكاميرات الفيديو، وعثروا على الجثة شرق المكسيك في شقتها. ففعليا إذا اختطفت من منزلها أمام الكاميرات، وبعد شهر عثر عليها جثة. مكسيك مش مكان جدا يعني مكان لا يخلو من الفساد الكثير، أو يعني هو في فساد فعليا في الحكومة وفي فساد في الشعب للأسف الشديد يعني، فهذه الحوادث مش أول مرة بتصير.

أخبار منوعة من حول العالم. جهود غير مسبوقة لإعادة نسر إلى صربيا بعد اصطياده في سوريا. فعليا جهود دول وعلاقات وناس تتصل وكل هذا الكلام. بدلا من التخاصم والعداوة بمجرد أنهما زوجتان من رجل واحد، ضرتين بيفتحوا مطعم اسمه الضرتين، ولكن شراكة استثنائية منشوفها في النجف العراقية.

أخطر عرض بهلواني عشاء لستة أشخاص على ارتفاع 13,000 قدم. يعني إنجاز بحكي لك، ست رياضيين جالسوا حول مائدة عشاء فاخرة فيها كل إشي ممكن أن تشتهيه على مائدة عشاء، وجبات وكل هذا الكلام، ولكن هم على ارتفاع 13,000 قدم فوق منطقة إيلوي في أريزونا الأمريكية. فهم أصلا الطيارة كانت ساحبة الطاولة العشاء، شيء يعني منظر خيالي صراحة. فبقوا جالسين حول المائدة يتناولون العشاء أثناء السقوط الحر لمدة 40 ثانية قبل أن يفتحوا المظلات في توقيت دقيق، في مشهد كان فعليا هندسة وإتقان وجرأة. أمريكا أطفأت شمعتها 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. فطبعا هناك الكثير من الأقاويل والتعليقات اللي طلعت على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أمريكا بتحتفل بس ب 250 سنة، بينما عدة دول في عندك آلاف السنين في جعبتها كتراث وكتاريخ وكوجود. يعني فيعني هون بتصفي المفارقة إنه تعتبر أقوى دولة في العالم ورئيسها أهبل رئيس في العالم، أهبل مجنون ولكن صاحب نفوذ، ولكنها صغيرة إلى هذا الحد بالعمر. أوكرانية متهمة بمحاولة اغتيال في موناكو، اغتيال سياسي، تنكرت بزي رجل وحاولت الدخول إلى منزل هذا السياسي، طبعا تم القبض عليها. متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حديث لرغد صدام حسين، تحكي عن علاقات الإخوة في أسرة صدام حسين. لماذا شطبت نقابة الفنانين الأردنيين صبا مبارك؟ بحكي لك مش مسددين اشتراكاتهم المالية، فشطبتهم نقابة الفنانين الأردنيين. ف21 فنان منهم هاني الجراح بسبب عدم الالتزام بتسديد الاشتراكات المالية المترتبة عليهم، وهذه متراكمة منذ السنوات، منها 10 سنين مش دافع. فبيسكلي مع واحدة منهم صبا مبارك، يعني فاللي هي جديد كان لها مسلسل في مصر ناجح جدا، لكن عمرها ما تخلت عن الأردن ولا عمرها قالت إنها لم تكن فنانة أردنية. النقابة شطبتها عليها اشتراك. ذهبوا ليشجعوا كأس العالم من مختلف الدول وانهوسوا بصلصة اسمها الرانش في الولايات المتحدة الأمريكية. في كثير من الأوروبية عمرهم ما ذاقوها ولا عرفوا شو هي.

وفعلا الزرافات بتعرف تحسب، الدراسات أكدت ذلك. لديها قدرة باهرة فعليا بالرياضيات الزرافة، تستطيع استخدام عمليات الجمع لتحديد مكان أكبر كومة من الطعام عندما لا تستطيع رؤية الكمية النهائية. والله الزرافة شاطرة بالحساب. بي بي سي مهددة بإضراب بسبب زيادات الأجور. قطع بث مقابلة مع قليباف في التلفزيون الإيراني، إثارة الجدل حول هذا الموضوع. حاولنا نبعد عن السياسة بس هذا موضوع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مؤسسات إعلامية فرنسية تغرم جوجل 126 مليون يورو. ميزة جديدة في الواتساب يبدو أنها في الهند ممكن أن يستغلوها للاحتيال. الهند طالبت الواتساب بتعليق هذه الميزة الجديدة، ميزة اليوزر نيم أو اسم المستخدم. هلا كثير عم بيحكوا أنه احجز اسمك عبر الواتساب، وهلا بدها تبطل تستخدم الأرقام، بده يصير في استخدام للأسماء فقط بدون الكشف عن رقم الهاتف. فهذا هون صار في مخاوف بموضوع الاحتيال الإلكتروني. واتساب اللي هي كانت أشهر تطبيق بيستخدم الرقم بارز وظاهر يعني، فالهند بلشت تعترض على الموضوع، بتقولك في أصلا الكثير الكثير من الاحتيالات بسبب الأسماء المزيفة، فهلا حطيتوا لنا الإشي اللي احنا مركنين عليه يروح مزيف. فالهند تطالب الواتساب بأن لا تفعل هذه الخدمة.

الدورة الأربعين لمهرجان جرش، إعادة تعريف هذا المهرجان، الكثير من التحضيرات وشعارات بصرية جديدة، إعادة ترتيب أوسع لبنية المهرجان، الفعاليات، مواقع العروض، طريقة إشراك المجتمع المحلي، الكثير من الإشادة إلى الآن بمهرجان جرش.

تسلقوا قمة الإمباير ستيت، قمة عالية جدا جدا جدا في الولايات المتحدة، وفعليا تجاوزوا الإجراءات الأمنية وتسلقوا هذه القمة. عاد مش مفروض يعني يوصلوها، على بعد 440 متر ارتفاعها، وتدخلت الشرطة وأنهت هذه المغامرة. ولكن في خلال التسلق تقدم لخطبتها، يعني هو هذا الشاب، هم شاب وصبية يعني، فشيء فعليا كان منظر خيالي و كبير. هي مبنى الامباير ستيت، بصيرش انه هذا حدا يدخل ويتسلق، كثير منطقة رفيعة يعني، فيش محل كثير تكون امن فيها، مش موجودة للتسلق اصلا هي.

الأكياس البلاستيكية في البحر موضوع كبير جدا جدا. كثير من السمك يموت لأنه يختنق فيها بيبلعها. هي فضلات الإنسان يعني الإنسان برميها. طبعا الكثير من الوقت تحتاج الأكياس البلاستيكية لأن تتحلى أصلا تتحللش. يعني في دعوات عالمية للحد من استهلاك الأكياس هذه البلاستيكية وحث المجتمعات على اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة من خطر التلوث البلاستيكي. نحكي عن استخدامها ممكن ما يكونش 25 دقيقة أعلى استخدام للشخص الواحد، ولكن أثرها التدمير يستمر لأجيال متعاقبة. فالعالم ينتج سنويا 5 تريليون كيس بلاستيكي، وهو استهلاك لمليون كيس في الدقيقة الواحدة. ولكن تحللها بده 150 سنة عشان تتحلل في الطبيعة، وينتهي المطاف فيها طبعا في المحيطات وقاتلة للأسماك. كل سنة هذه الدعوات بإيقاف استخدام الأكياس البلاستيكية.

مدير منتخب مصر ورجل أمن أمريكي في مشادة كلامية كانت مبارح أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. موضوع فوز مصر كبير جدا، متداول جدا، كان في هدف في الذات يعني من مصر. مصر دخلت جول في حالها مبارح، صار 1-1 النتيجة يعني، فكان سيء إلى أن ركلات الترجيح أنقذت الموقف صراحة. أخبار منوعة من حول العالم.

100 لسعة نحل في نصف دقيقة لأنه حاول إنقاذ 6 ملايين نحلة ونجح. رجل من سنغافورة قاهر النحل هذا اسمه يما مش قاهر يعني هو يعني يستطيع تحمل 100 لسعة في نص دقيقة يعني فهو أصلا خارق. إذن هذه جولتنا في الأخبار المنوعة مستمعينا. فنعود لملفات أخبار الصباح. وزير الخارجية البحريني قال أن اعتداءات إيران لم تكن عشوائية ولا عرضية بل تنم عن استهداف متعمد مخطط له مسبقا. فبيحكي وزير خارجية البحرين عن الاعتداءات الإيرانية إنها مش عشوائية فعليا أو عرضية. طبعا هو بنحكي عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين كان في جلسة طارئة لمناقشتها ومن هون طلعت هذه التصريحات.

كأس العالم اليوم. المباريات اليوم واحدة منهم الساعة 10 في الباراغواي بين الباراغواي وفرنسا. لا باراغواي فرنسا منتصف الليل وكندا والمغرب الساعة 10. فالمغرب اليوم أبصر كيف رح يكون طبعا اللعب. بنحكي عن انطلاق دور الستاعش, ملامح المنافسة على اللقب صارت واضحة, فما صارش في عندنا مكان كبير للمفاجآت الصغيرة, صار في حكايات جديدة عمالها بتكتب تاريخ جديد في مونديال 2026 مع فوز مصر مبارح, خروج ألمانيا, الكثير من المفاجآت فعليا في هذا المونديال.

ترامب يحذر من هجوم على الهوية الأمريكية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تحرك بريطاني فرنسي لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز لمراقبة حركة الملاحة.

ألف يوم على حرب غزة. طبعا قبل يومين هذا الحكي، ولكن نحكي عن الألف يوم بحسرة شديدة بخسائر فادحة.

إيران ولبنان أيضا في موضوع هو ليس إيران ولبنان, هو طهران تشيع جثمان الخامنئي واجتماع مرتقب بين ترامب ونتنياهو في الملف الإيراني اللبناني. لا تزال اعتداءات إسرائيل مستمرة على لبنان, إلى الآن ليس هناك ردود إيرانية على هذا الكلام. العدد المقرر أو العدد المتوقع 20 مليون شخص لمشاركة في تشييع علي الخامنئي دعما لإيران. في اليوم الثاني الجنازة الأسبوعية التي هي ستستمر يعني على مدى أسبوع موجودة ومنطلقة طبعا مراسمها. أسبوع فقط على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. هذا الأسبوع كشف عن كتير انقسامات داخلية داخل لبنان, طبعا نحكي عن خروقات مستمرة إسرائيلية. هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قال لك الاتفاق الإطاري, هل يصمد الاتفاق الإطاري؟ يعني شروط إسرائيل عطلت فعليا عودة كاملة للنازحين اللبنانيين إلى ديارهم, ما صارش في عودة كاملة رغم التراجع في وتيرة الهجمات صحيح, ولكن في خروقات كبيرة لوقف إطلاق النار آخرها يوم الأمس.

0: هذه هي ملفات أخبار الصباح مستمعينا لهذا اليوم. العيون على إيران، العيون على مجتبى خامنائي الذي لم يظهر إلى الآن في جنازة والده، العيون على الوفود التي ذهبت للتعزية، من هي، كيف رصد ردود الفعل وكل هذا الكلام. إذن اليوم بطقس حار و28 درجة، أو تكتب الأرصاد الجوية الفلسطينية 28، أيضا طقس فلسطين 29، ولكن اليوم فيش تغير يذكر على درجات الحرارة. طقس غائم جزئي في ساعات المساء، ولكن اليوم طقس أيضا ساعات الذروة تكون 29 درجة، يعني خلينا نتفق بدون تغير على درجات الحرارة. إذن مع هذه الكلمات مستمعينا نترككم في حفظ الله، نشكركم جدا على حسن المتابعة. ختام أخبار الصباح لصباح هذا السبت الرابع من تموز 2026، هذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابا، رافقتكم لساعة من الزمن عنواننا يوم الغد 8 صباحا أخبار الصباح، وموعدنا الجديد للقاء. هذه أحلى تحيات الصباح،
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعة لهموم المواطن.
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بركوف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح. يا صباح الخير. السلام عليكم في هذا اليوم الجديد، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وأنتم لما يحب ويرضى، ونتمنى الخير كل الخير لجميع أصدقاء وصديقات هذا البرنامج أينما كنتم وأينما تواجدتم. أجواء جميلة حقيقة، طقس لطيف جدا، يبدو بدلنا احنا والأوروبيين، هم أخذوا الشمس الحارقة وأعطونا الأجواء، احنا أخذنا رجعت الأمور لطبيعتها زي ما كانت في بداية الدنيا كما يبدو زمان. فصباح الخير لجميع من اختار أن يرافق هذا المشوار الصباحي طلة صباح. اليوم السبت 4 تموز 2026، الموافق للتاسع عشر من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. كيف أصبحتم؟ مليح؟ مليحين؟ كويس؟ كيف الدنيا بدوننا؟ ارتحتوا اليومين اللي عدوا صح؟ أمانة والله عمر يبدو مرتاح لأنه بيضحك، وعمر من تحت لتحت، تحتاني عمر، عمر مسحلب هيك بتحسه من تحت لتحت بعدي أم أنت في الوجه. سعد مختفي من الصبح، أبصر وين بينه برش دوالي، أنا بعرف دائما برش دوالي. أيتها الأخوات أيها الإخوة، نسأل الله لكم يوما طيبا بعيدا عن ما يمكن أن يعكر الأجواء، رغم أنه هناك الكثير يعني من الأمور التي لا زالت تراوح مكانها، إلا أنه هنا قاعدين رايحين جايين، كل إشي بنحاول نعمله، كل إشي بنحاول نسويه، كل إشي بنحاول نكون فيه. فبنقول ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا، إن شاء الله ربنا يطمنكم على كل حدا إله ابن توجيهي ابن توجيهي، كل حدا إله حدا مريض ربنا يعافيه ويسلمه، كل حدا إله طلب عند رب العالمين، ما يبخل على حاله، ما يبخل على نفسه بالتوجه التضرع إلى الله العلي العظيم أن يغير حاله وحالنا جميعا إلى الأفضل وإلى الأحسن أحسن، وإنه الله يفرجها علينا وعليك وعلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم في كل محافظات الوطن. نحمل لكم سلام وشوق ودعوات وأمنيات الأهل والأصدقاء والأحبة والإخوة والأخوات في طول كرم، بعد يعني زيارة من باب رد الجميل لطول كرم، كما سبقتها زيارة لرد الجميل إلى جنين، وكما ستليها زيارة لرد الجميل إلى كل محافظات الوطن، ولكن يعني حتى تتم عمليات التنظيم والترتيب بالتطلع نحو كسر الحواجز والإغلاقات والبوابات والطرق والتنقل ما بين المحافظات، ونقل الصورة من الميدان، ونقل الصورة من الموقع، ونقل الصورة الإيجابية والسلبية، نقل الألم والأمل، نقل الفرح والصمود، الحزن والبقاء، وكل هذه التفاصيل على أمل أن يأتي ذاك اليوم الذي نجتمع فيه جميعنا في باب العمود في القدس الشريف، وصولا إلى كل محافظات وطننا وحتى إلى قطاع غزة الذي نتوق لأن نرد له الجميل. هذا العنوان الذي انغرس في وجدان الكرميين خلال تلك الزيارة التي قوبلت بالاهتمام الكبير الرسمي والشعبي والأهلي حقيقة، فكل الحب والشكر والثناء والتقدير للأهل والأصدقاء والإخوة والأخوات وإلى فعاليات طول كرم على ما بذلوه وعلى ما قدموه، والشكر للزميل رائد عمر حقيقة
في تنسيق هذه المبادرات الجميلة والرائعة والزملاء والزميلات في شبكة معا الإعلامية، الله يقويهم يعطيهم العافية. هذه الأفكار التي يحتاجها ربما الوطن، وهذا هو عمل الإعلام والصحافة والصحفي الفلسطيني حتى يكون موجود في المواقع وفي الأماكن. وإن شاء الله يعني بنزور كل المحافظات وبنعيش أجواءها صباحا ظهرا عصرا مساء ليلا بكل التفاصيل. الله يقويكم، عدنا بالكثير من الدعوات، عدنا بالكثير من الأمنيات، عدنا بالكثير من التفاصيل، والتفاصيل الكثيرة جدا سنعرضها على حضراتكم من خلال البث الإذاعي التلفزيوني وكل هاي التفاصيل. أكيد زملاء والزميلات كل حدا بطريقته نقل هاي المسج ونقل هاي الرسالة لنازحي مخيمي نور شمس وطول كرم. كان الله بعونكم، وإن شاء الله عودة ميمونة قريبة إلى بيوتكم، إلى هذه المخيمات، ومنها عودة كبيرة إن شاء الله إلى دياركم، فهم يعيشون النزوح بعد اللجوء. فمن هنا صباح الخير لوطننا الجميل، صباح الخير لكل أبناء شعبنا، كل واحد باسمه، كل واحد بمكانه، كل واحد بموقعه، وين ما كان موجود مواطننا الفلسطيني الله يصبحه بالخير والله يقويه، وكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية الله يقويهم والله يسعد صباحهم. الفلسطينيون ناموا هذه الليلة بالأمنيات والفرح الكبير بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16، ويعني هذا شيء كان جميل جدا وأثلج صدورنا، والكيمياء كانت متبادلة، يعني مش بس الفلسطينيين اللي حملوا رد الجميل إلى مصر العربية العظيمة الجميلة. مدرب المنتخب المصري قال نحن هنا يعني نتعطش لأي إشارة إلى حالتنا الوطنية الفلسطينية لأن تكون حاضرة في الوجدان حتى الرياضي. قال بأنه بيهدوا هذا الفوز، هذا التأهل، هذه الرسالة إلى الشعبين المصري وإلى الشعب الفلسطيني. نقول لك وصلت الرسالة، وصلت الهدية، ووصلت المحبة، ووصلت إلى قلوب كل الفلسطينيين والفلسطينيات في كل مكان، في الداخل وفي الخارج وفي كل المحافظات. شكرا لمصر، شكرا للاعبي مصر، شكرا لمدرب منتخب مصر، وشكرا لكل من يستحضر معه الحالة الفلسطينية أينما حل وأينما ذهب، معتقد وجازم بأن فلسطين قضيته. هذا الذي يعتبر أن فلسطين ليست قضية خاصة بالفلسطينيين، بل هي قضية عربية، قضية دينية، قضية للأحرار، للشرفاء، هكذا هم الذين يحافظون على الكينونة العامة والجمعية لمعنى الرسالة الوطنية الفلسطينية الخالدة في وجدان كل عربي وكل مسلم وكل إنسان حر وشريف ونظيف على وجه الكرة الأرضية. أما اللي بقول لك فلسطين مش قضيتي وأنا مالي ومال الفلسطينية، إحنا بنقولهم سامحينك دنيا وآخرة، فلتذهب إلى قضيتك اللي بتهمك. أما الذي يعني يتوشح الكوفية الفلسطينية ويقول حتى ولم يكن فلسطيني، وحتى لو لم يكن عربي أو مسلم أو مسيحي شو مكان، ويقول أن فلسطين هي قضية الأحرار بالعالم والشرفاء بالعالم، لأن هناك مظلومين يحتاجون إلى نصرة، يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى موازرة، يحتاجون إلى مواساة، بنقول له أنت على الراس وأنت على العين. فمن هنا تحية لكل أحرار العالم الذين لا زالوا يعتقدون أن فلسطين هي قضيتهم، لأنها قضية عادلة، قضية نظيفة، قضية شريفة، وإن شابها ما شابها، وهذا يعني بمجمل الحياة البشرية وارد حدوثه بشكل من الأشكال. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، Good morning بالعربي، صباح الخير بالإنجليزي لعمر سعد أبو سنين، أهلين عمي، وهذه تحيات كمان رياضكم موجود اليوم، محبتي في الإعداد والتقديم عادل غريب حتى الساعة 10 وبرنامج طلة صباح.

ولا عزاء ولا صباح لمن لا يعترف بقضية فلسطين العادلة. أحسنت مراد، لا سامح الله من تخلى عن قضية العرب والمسلمين وأحرار العالم قضية فلسطين، ولا سامح الله من تاجر وباع واشترى في قضية فلسطين، ولا سامح الله من زاود على فلسطين وعلى الفلسطينيين، ولا سامح الله من ضحى بالدم الفلسطيني من أجل أجنداته.

تشارك الشعب المصري تحديدا غزة التي يعني يعتبرها المصريون أنها أيضا قضيتهم كما فلسطين قضيتهم حتى ساعات متأخرة فرحا رغم كل الجراح والألام ورغم كل التفاصيل التي يعيشها المواطن الغزي، فقد أبرق التحية إلى الجمهور المصري وإلى الشعب المصري بهذه المناسبة.

نحن لم نتنكر في يوم من الأيام لأي كيان أو دولة أو شخص أو قائد أو مسؤول أو رئيس أو زعيم أو ملك قدم للشعب الفلسطيني أو وقف مع الشعب الفلسطيني بنية صادقة، ولكننا نستطيع بعد كل هذه الأحداث والممارسات أن نميز بين من يتجمل أمام شعبه بالقضية الفلسطينية أو بين من يعتبرها فعلا قضيته الأولى، بين من يقدم القضية الفلسطينية بما يليق بها وبين من يضعها ورقة على الطاولة وقت يشاء ويرفعها وقت يشاء. نحن نميز، نقدر عاليا كل الذين يعني يعتبرون قضية فلسطين هي قضية الأمة بأكملها. ومن هنا يعني بنميز انه قديش في الكثير من تلاعب بالحالة الفلسطينية او بالقضية الفلسطينية وبكل هاي التفاصيل. فشكرا من القلب لكل حدا بالكون كله كان مع فلسطين، وشكرا لكل فلسطيني ايضا يعترف بهذا الحضور وهذا الجميل، ونحن خير من يرد الجميل لغيرنا دائما وأبدا.

الأرصاد الجوية بتقولكم أنه اليوم درجة الحرارة العظمى المتوقعة في البلاد 28 درجة مئوية والصغرى 19، يعني شوب خفيف ولكن دفى بالليل كمان 19 بالليل، يعني رايقة.

إذا سيداتي وسادتي معكم حتى الساعة 10 من برنامج طلة صباح اليوم، لأنه في عندنا حلقة جديدة من برنامج مع الرئيس لسعادة رئيس بلدية الخليل في لقائه المباشر عبر راديو الرابعة وشبكة مع الإذاعية والتلفزيونية وراديو موال للتواصل والاتصال مع الجمهور. بعد الفاصل سيداتي وسادتي نقلب القليل من الأوراق لما يتبقى معنا ومعكم من وقت الاحتلال ينسف منازل شرق خان يونس وقصف مدفعي على طول الخط الأصفر. الزميل مصطفى جبر بعد الفاصل إن شاء الله، وللحديث بقية.

0: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى توقف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارس سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، ودائما برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا لنطير إلى غزة ونحن نسأل عن الحال والأحوال، ولكن لنقول لزميلنا مصطفى كمان الرياضي مبروك تأهل مصر للدور الستاش. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: الله يرضى عنك ويسعد صباحك، طمنا عنك انت واجواء المباراه والاجواء العامه، كيف الوضع اليوم؟
1: والله احنا بخير، مبسوطين صراحه، زي انبساط كل الناس، زي انبساطك يعني، الحمد لله. حلو. المنتخب العربي المصري اليوم اسعدنا صراحه بهذا الاداء التاريخي وهذا الفوز الغير مسبوق على المنتخب الاسترالي. صحيح. في الدور 32، ويمكن شهدنا الرسائل وتبادل رسائل المحبة بين فلسطين ومصر، واللي تم الرد عليها مباشرة من قبل الجهاز الفني للمنتخب المصري والاستوديوهات وكل الفيديوهات والتجمعات اللي رافقت هذا التأهل اللي بنبارك فيه لكل العرب مش لمصر، لأنه هذا حدث عالمي، هذه أكبر تظاهرة رياضية عبر العالم، كل العالم بيشوفها، فمهم جدا انه تكون يكون لهذا الفوز قيمه كبيره جدا، وخاصه انه المنتخب المصري بيقدم اداء كبير جدا. يمكن كانت المباراه صعبه، راحت كل اعصابنا في هاي المباراه لانه امتدت للاشواط الاضافيه، ولكن ركلات الجزاء يعني ابتسمت الفريق المجتهد المنتخب المصري. وبالمناسبه ابو احمد،
0: نعم،
1: هذا هو اول تاهل في تاريخ مصر لدور ال 16. هذا أول فوز لمصر في مباراة إقصائية بالمونديال، يعني مصر عبر تاريخ مشاركتها في المونديال ما فازت في مباراة إقصائية وما صعدت للدور الثاني. طبعا مصر كمان بهذا الفوز أصبحت خامس منتخب أفريقي بفوز بمباراة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم. إمام عاشور نجم هذا اللقاء ونجم المنتخب المصري سجل أول هدف لمصر في تاريخها بالأدوار الإقصائية. طبعا هاي الأرقام يا أبو أحمد بتضل للتاريخ وتذكر مع كل مشاركة للمنتخبات العربية وعلى وجه الخصوص للمنتخب المصري. كمان في رقم جديد لمحمد صلاح نجم وكابتن منتخب مصر اللي صنع خمس فرص محققة أمام استراليا، وهذا الرقم هو الأعلى في مباراة واحدة في الدور 32. طبعا نسخة 2026 المشاركة هي الأكثر تهديفا لمصر أيضا في تاريخ مشاركاتها.
0: حلو.
1: بالمونديال بست أهداف، وكان في طبعا رقم عكسي لمحمد هاني هذا المدافع اللي من كثر ما عنده روح قتالية سجل هدف عكسي في نفسه، وللأسف يعني سجل اسمه برضه في الأرقام القياسية. وبالتالي مصر تتأهل للدور 16 وراح تواجه المنتخب الأرجنتيني حامل لقب مونديال كأس العالم في النسخة الأخيرة. بالتأكيد هذا فخر كبير جدا للعرب، لنا كفلسطينيين على وجه الخصوص. خليني أحكي عن التجمعات المنتظمة اللي كانت برضو في غزة، وكمان أنا شفت برضو بالضفة أكثر من تجمع لدعم المنتخب الفلسطيني. كان تجمعات أبو أحمد منظمة وعشوائية، وخاصة في مخيمة النزوح. طبعا فرحة الفوز كانت كبيرة جدا، وكأنك قاعد في مصر في نفس الوقت اللي كان فيه قصف مدفعي وإشارات نزوح في المناطق الشرقية، وهذا بدل على عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين ومصر، واللي اليوم تظهر من خلال هذا المونديال الأبرز، الحدث الأبرز أبو أحمد. بعيدا عن كل الشغلات الفنية والتجمعات الجماهيرية، كان هو تصريح حسام حسن مدرب منتخب مصر، كان في تصريح تاريخي انه اهدى هذا الفوز للشعب المصري والشعب الفلسطيني، وتحدث انه هو بتابع التجمعات الفلسطينية وحجم الدعم كبير جدا.
0: نعم.
1: من وسط المعاناة، وكان في اشادة كمان مباشرة من النجم محمد ابو تريكة عبر استديوهات بين سبورت. تخيل انه كل العالم كان يشاهد المؤتمر الصحفي، وكل العالم كان يتابع التحليل الخاص بالمباراة. كان الإهداءات متبادلة من فلسطين وإلى فلسطين، هذا بما يخص التجربة التاريخية والفوز التاريخي للمنتخب المصري. طبعا اليوم أبو أحمد،
0: نعم،
1: راح ندخل في مرحلة جديدة من مونديال من كأس العالم في الدور 16. اليوم بيبدأ، اليوم عندنا مباراة كندا والمغرب، هي أول مباراة في الدور 16. راح تلعب في 8 مساء بتوقيت فلسطين الساعة 12 في نفس اليوم. راح تلعب باراغواي مع فرنسا، طبعا الفائز حيلعب مع بعض، الفائز من كندا والمغرب راح يلعب مع الفائز مع باراغواي وفرنسا. طبعا أمنيات التوفيق للمنتخب المغرب اللي بيقدم أداء كمان تاريخي، وكل يعني الفخر اللي ودعنا المنتخب المغربي. بكرة كمان راح تستكمل مباريات دور 16. البرازيل راح تواجه النرويج في مواجهة صعبة للبرازيل 11 مساء بتوقيت فلسطين. يوم الاثنين المكسيك راح تواجه انجلترا الساعة 3 فجرا. البرتغال مع اسبانيا في قمة نارية كمان راح تكون يوم الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين. الثلاثاء راح تلعب الولايات المتحدة مع بلجيكا الساعة 3 فجرا. الأرجنتين ستواجه مصر الساعة 7 مساء يوم الثلاث القادم، وهي مواجهة طبعا كبيرة جدا وتاريخية منتظرة، والأمنيات والطموحات موجودة وكل شيء متوقع. راح تختتم مباراة دور 16 بين سويسرا وكولومبيا يوم الثلاث الساعة 11 مساء.
0: شكرا شكرا مصطفى، حدثنا عن شعور الغزيين رغم عمليات القصف والإخلاءات والنزوح وكذا وإلى آخره، لكن القلب المصري القلب الفلسطيني يدق مع القلب المصري، وإن شاء الله بتكون يعني هاي الدقات كما دائما تعبر عن عمق الوجدان والعلاقة والجمالية بين الشعبين العظيمين، الشعب الفلسطيني والشعب المصري. ومثل ما قلت إنه إحنا ناس بنعرف نرد الجميل لكل الدول ولكل الأفراد ولكل الأشخاص ولكل المؤسسات ولكل الرؤساء ولكل اللي وقف ولو حكى كلمة واحدة مع الشعب الفلسطيني. لما يميل يمال رفع العلم الفلسطيني لاعب نادي برشلونة، كيف والمغرب وكل حدا يعني بنرد الجميل. وعلى سيرة رد الجميل، احنا كمان فلسطينيا نرد الجميل لبعضنا البعض، وقد اختتمنا زيارة رد الجميل الى طول كرم. خلال يومين تجولنا واطلعنا على أوطاع طول كرم، ما بين الألم وما بين الأمل وما بين الاستعداد للنهوض من جديد كما هي عادة الكرميين والفلسطينيين بشكل عام. الزميل رائد عمر مدير مكتب معا في شمال الضفة ومنسق مبادرة رد الجميل. أبو البراء يسعد صباحك.
2: تحياتي، صباح الخير عادل لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بك، ونحن نتحدث عن رد الجميل، خلنا نكون رقم 2 استعدادا لرد الجميل 3 إن شاء الله، وإحنا يعني تعودنا على الإشي الجميل. والله يعطيك العافية على كل ما تم ترتيبه، على كل ما تم تنسيقه. أنا شخصيا بعبر عن كامل يعني الرضا عن كل تفاصيل هاي الزيارة. حدث الناس المواطنين المشاهدين والمستمعين أكثر عن رد الجميل لطول كرم.
2: رد الجميل لطول كرم، كيف انت حكيت اخي عادل، يعني بانه احنا هذا دورنا وهذا واجبنا،
0: بس الصوت شوي بدنا
2: هذا اقل شيء ممكن احنا نقدمه لمدن فلسطينية ولمدننا وقرانا وبلداتنا اللي عانت واللي قدمت واللي ما زالت تقدم وتعاني، وخاصة للتاجر الفلسطيني، للمستثمر الفلسطيني الذي يرى في فلسطين مكانا آمنا للاستثمار رغم كل ما حدث. نريد أن نرد لهؤلاء جميعهم الجميل ونقول لهم لا، فلسطين جميلة وفلسطين فيها ما يدعو لأن نكون موجودين ومتواجدين فيها. رد الجميل هي الإيتاء لهؤلاء الناس وعطائهم حقهم، هي رد الجميل. نطالب الكل الفلسطيني أن يزور هذه المدن ويزور هذه المحافظات ويتجول في شوارعها. لا نريد مدن بشوارع خالية، نحن ما نريده هو إعادة الحياة والحركة إلى هذه المدن. رد الجميل هو عبارة عن بذرة زرعناها من الأمل لدى هؤلاء الناس وهؤلاء المواطنين في تلك المدن كي تثمر هذه البذرة في المستقبل القريب وطنا إن شاء الله لكل الفلسطينيين، ليكون هذا الوطن قادر أن يحمل أبنائه كما حمل أبنائه وطنهم خلال هذه المراحل العصيبة. وبالتالي هذه المبادرة لن تتوقف هنا ولن تتوقف في طول كرم. أنت كنت وشاهدت ولمست حجم ما يحتاجه المواطن في طول كرم، لا يحتاج مساعدات ولا يحتاج طرود غذائية. هناك صحيح نازحين من المخيمات يحتاجون إلى الكثير من المساعدات، لكن ما يحتاجه الشارع الكرمي أكثر هو وجود الناس في داخل صحيح. المدينة، لكي لا تبقى الشوارع خالية وفقط يتجول فيها يعني هنا وهناك بعض دوريات لجيش الاحتلال، لكن رغم وجود دوريات جيش الاحتلال يجب أن يكون الوجود للفلسطينيين مضاعف في داخل هذه المدن، وعدم تركها ساحات خالية وشوارع يعني لا يوجد فيها سوى الباعة وحدهم. وهذا يعني ما نطمح له وما نريده أن يكون في مدننا. نعلم تماما أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني الداخلي قد يكون في أسوأ حالاته حتى على صعيد المستهلك الفلسطيني، قلة العمل وقلة الرواتب وكل هذه الحصار الذي يتعرض له شعبنا، وهنا تحدث عن الحصار المالي، لكن بالقليل بما لدينا نستطيع أن نوصل الرسالة ونستطيع أن نصل إلى هذه المدن لنشرب في أحد مقاهينا القهوة فقط صح. يعني صح. وهذا يعني بداية قد تكون، وأنا أعتقد بأننا استطعنا أن نسلط الضوء على هذه المدن من خلال المبادرتين السابقتين وهي طول كرم وجنين، وإن شاء الله سنكون يعني في القريب العاجل في محافظات أخرى لنصل هناك ونوصل رسالة رب الجميل لهذه المدن، حتى وإن كانت مدن لم تتضرر كثيرا كما هو الحال في طول كرم وجنين، لكن لكل مدينة خصوصيتها ولكل مدينة جماليتها التي يجب أن تشاهد ويجب أن يتم عكسها من قبل الإعلام الفلسطيني والصورة المشرقة. أنت شاهدت حجم المصانع وحجم الصناعات في طول كرم رغم كل ما تتعرض له، حقيقة مفخرة. لدينا الكثير من المقومات لنكون شعب مستقل، لدينا هذه الإمكانيات الصناعية والاقتصادية في فلسطين، وإذا ما يعني هيئت الأمور والظروف أنا أعتقد وجازما بأن هذه المصانع ستتطور وسيضاف إليها مصانع أخرى جديدة في هذه المدن. يعني هذه هي الزيارة وأنت يعني
0: أبو البراء عرفت شغلة أنا يعني أنه بلش التنسيق لمبادرات أو لزيارات على أثر هذه المبادرة لاجتياز يعني الحصار أو فك الحصار أو اختراق هذه البوابات وما إلى ذلك، حتى ما قالوا مدير السياحة قال أنه المبادرة نجحت بمجرد الإعلان عنها بدأوا يتصلوا أنه رتبونا زيارات لطول كرم، مؤسسات فعاليات من مناطق سواء الداخل أو من باقي مناطق الضفة.
2: هذا بكل تأكيد، هذا طبعا بجهود الكل. احنا يعني ما قمنا بفعله هو طرق جدار الخزان على الكثير من المؤسسات التي يجب أن تحذو هذه المبادرة، وأيضا تقوم بعمل مبادرات مماثلة لترتيب زيارات. وتحدثنا خلال وجودنا في طول كرم أيضا بأن هناك مبادرة قد تنطلق قريبا من الغرف التجارية في كافة محافظات الوطن لترتيب ولتبادل الزيارات بين المحافظات المختلفة، وهذا كنا قد أيضا تحدثنا عنه في جنين بما أطلقنا عليه مبادرة قطار الوطن، واللي من خلال الغرف التجارية والبلديات اللي احنا يعني بنطالب وما زلنا نطالب ان يكونوا داعمين لهذه المبادرة، وهي قطار الوطن اللي هي عبارة عن حافلات تتجه كل يوم من مختلف المحافظات من الخليل، تتجه حافلات الى طول كرم والى جنين ومن جنين الى الخليل وهكذا. هذا ما نريده وهذا ما نسميه بقطار الوطن، وهو الزيارات وتبادل الزيارات بين المحافظات للتعرف على ما يوجد بداخلها. هذا يخلق حراكا مستمر ودائم في داخل هذه المدن، وبتكاليف يعني بسيطة يستطيع وتستطيع البلديات والغرف التجارية والمؤسسات والشركات أن تتحمل جزء كبير من هذه التكاليف، بالإضافة إلى يعني تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في هذه المناطق وفي هذه المحافظات. أنا يعني أتمنى دائما بأن نذهب في جولاتنا يعني لنبث للمشاهد التفاؤل، لنبث للمواطنين ما هو جميل في فلسطين. عانينا كثيرا، نحن ما زلنا نعاني من الاحتلال ووجود الاحتلال، لكن لا نريد أن يكون الاحتلال بديلا عنا، ولا نريد أن يكون المستوطن هو المسيطر على الشوارع الفلسطينية. لا يوجد مكان للخوف من التنقل بين المدن والوصول إليها، لأننا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وكنا نخشى أن نتنقل بين المدن على الشوارع، فستصبح بكل تأكيد هذه الشوارع ليست لنا وليست ملكنا، وسيمتلكها الآخرون.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل رائد عمر، مدير مكتب معا في شمال الضفة ومنسق مبادرة رد الجميل، على هذه المداخلة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكل الزملاء والزميلات كانوا موجودين. أخو رياض الله يسعد صباحك، ودائما نلتقي بالخير وبالأمل وبالبحث عن مخارج مما نحن فيه. وهذا هو الإعلام الذي يعني ننتمي إليه، وهذه الفكرة التي نؤمن بها. طلة صباح انتهى، لنوطئ لحلقة جديدة من برنامج مع الرئيس لسعادة رئيس بلدية الخليل باشمهندس يوسف الجعبري. يلتقيكم بعد الفاصل في حلقة جديدة من برنامج مع الرئيس. شكرا وإلى اللقاء.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بس انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت جاع شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps
3: من حقك تحكي من حقك تشكي أنت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها.
1: طبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال

0: حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتي وقال لي
1: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
2: راديو موال
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناء

نقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية،

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني تسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعطيني تسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكد المسؤولية يعني بتروحوا حلو عننا ما ترفوا شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم. تعال بنا نرى هذا معا اليوم.
2: طاب وقتكم مستمعي الكرام، ها نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

اسمح لي صديقي أن أتابع معك ما تبقى من قصة أم نبيل. في مساء أحد الأيام أذاع راديو المنطقة خبرا مفاده أن أحد وجهاء البلدة المعروفين قد اختطف في الصباح بينما كان يهم بمغادرة منزله. بدأت دوريات الشرطة تبحث عنه إلى أن وجدته ملقا على قارعة الطريق الزراعية، حيث ضرب ضربا مبرحا وترك ليموت موتا بطيئا على ما يبدو. وأضاف الراديو أنه بينما كان أفراد الشرطة يهمون بإدخاله إلى سيارتهم تمهيدا لنقله إلى المستشفى، تعرضوا لوابل من الرصاص تسبب في إصابة الوجيه برصاصتين، مما أدى لزيادة خطورة حالته. ولدى وصولهم إلى المستشفى لم يجدوا الطبيب المناوب. بعد ذلك بدأ الراديو يذيع عدة بيانات يطلب فيها من أصحاب الضمير من الأطباء للتوجه للمستشفى لإنقاذ الجريح المحتضر، ولكن عبثا، فقد اتصل مجهول بالطبيب المناوب ليطلب إليه ترك المستشفى حالا وإلا قتلته العصابة، حيث عقبت ذلك مكالمات أخرى مع كافة أطباء البلدة والذين لم يتجاوز عددهم 5 تهددهم بالقتل إذا ما ذهبوا للمستشفى. من مبنى قريب كان بعض أعضاء العصابة يراقبون جميع منافذ المستشفى بارتياح، حيث لم يأتي أي طبيب بالرغم من النداءات الإذاعية. وبعد نصف ساعة رأوا طبيبا يدخل المستشفى على عجل من باب جانبي ليغيب داخله ساعتين، ثم يخرج ليركب سيارة تاكسي عائدا، فجن جنونهم وتبعوه. وفي الصباح التالي نقلت الأخبار نبأ تحسن صحة الوجيه بعد توجه أحد الأطباء المخلصين، والذي لم يذكر اسمه حفاظا على حياته بعد توجهه إلى المستشفى وإجرائه عدة عمليات للوجيه. ولكن بعد أقل من ساعتين أذاع الراديو نبأ آخر، فقد عثر على جثة مشوهة ملقاه على جانب أحد الشوارع الفرعية بعد أن اخترقتها عدة طلقات نارية خلال الليلة الماضية، حيث أضاف النبأ أن التحقيق جار للتعرف على هوية صاحبها. في مساء ذلك اليوم كان بعض أعضاء الكنيسة يمرون من الحي الغربي للبلدة على شرفة منزل صغير منعزل، استطاعوا أن يميزوا منظر امرأة متجعدة الوجه غائرة العينين، وعلى دمعتين منسابتين على خدها انعكست شمس الأصيل، وكانت تلبس ثوبا أبيض.

0: قد نتعلم التضحية من هذه القصة أصدقائي، ولكن هناك من أعطانا مثلا أعلى وأسمى في التضحية، إنه المسيح في الحقيقة. أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت عليه. نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر التكوين.
1: سلام لكم أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لقضاء هذا الوقت بصحبتكم. أتطلع أن نقضي معا دقائق هادفة يحفظ أثرها لسنين قادمة. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نتأمل في حياة ذلك الشاب يوسف كما جاءت في سفر التكوين. رأينا في الحلقة السابقة يوسف يخطط للقاء أخيه بنيامين، فطلب من الإخوة أن يبقوا واحدا منهم، وكان شمعون ريثما يذهب الباقي لإحضار بنيامين. وفي الطريق خافوا حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. ها هو يعقوب مثقل بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه، لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطاءهم الطعام. فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم، وذهبوا إلى يوسف ووجدوا أنفسهم مدعوين لتناول الغداء في بيته. ولما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا، لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد.
2: نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 43. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة منه ابتداء من العدد 26.
0: فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض، فسأل عن سلامتهم وقال: أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه؟ أحي هو بعد؟ فقالوا: عبدك أبونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال: أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال: الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك، ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال: قدموا طعاما. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. ورفع حصصا من قدامه إليهم، فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم 5 أضعاف، وشربوا ورووا معه.
1: هذه لحظات حاسمة. لابد أن يوسف كان يجلس على مكان مرتفع بينما كان الإخوة ينحنون أمامه، وعندما وقفوا على أقدامهم نظر في عيونهم وسألهم عن سلامة والدهم الذي كان والده أيضا. هم ينحنون مرة أخرى وبنيامين معهم، ونظر يوسف إلى بنيامين أخيه من أمه ولم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة المشاعر. لننتقل بعواطفنا إلى ذلك المشهد التاريخي، إلى ذلك اللقاء العظيم، وما دار فيه من حوار، وما التمعت فيه من ومضات الحب الدفين في قلب يوسف نحوهم ونحو أبيه. وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. هذه صورة رائعة لأمر سيحدث في المستقبل، فقد تنبأ زكريا أن الرب يسوع سيعرف نفسه إلى إخوته في يوم من الأيام، وهم سيسألونه عن الجروح التي في يديه، وسيجيبهم أنها الجروح التي جرح بها في بيت أحبائه، وسيتعرفون عليه وسيبكون وينوحون عليه الذي طعنوه، لأنه هو الذي خلصهم، هو الذي أعطى حياته فدية لأجلهم. هذا سيحدث عندما يعود المسيح إلى الأرض مرة ثانية. نعم، هذا يجعلنا ندرك غلاوة النعمة التي يذخرها من هو أعظم من يوسف حين يسترجع إخوته الذين طالما تجنبوا عنه، يسترجعهم إلى معرفته. بنفس الطريقة إخوة يوسف هم الذين أسلموه للعبودية وباعوه وتخلصوا منه، والآن هو سيكشف عن نفسه لهم. ويتمالك يوسف نفسه ويعود إلى إخوته لتناول الطعام. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. هناك عدة أمور تتعلق بهذه الوجبة كان بإمكان الإخوة أن يلاحظوها لو لم يكونوا مرتعبين. أولا، لم يأكل يوسف طعامه مع المصريين، كان يوسف منفصلا عنهم. لربما ظن الإخوة أنه كان يفعل ذلك بسبب مركزه. هناك شيء آخر، فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري، وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك. ولاحظ أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. أعتقد أن بنيامين كان قد انذهل بالخمسة أضعاف، لسيما أنه كان يعاني لمدة طويلة من المجاعة. كانت هذه أول وجبة حقيقية له بعد الجوع. أكلوا وفرحوا، ويا له من يوم أسعد عندما يكشف يوسف عن نفسه لإخوته. هذا يصل بنا الآن إلى الإصحاح الرابع والأربعين، وخلال حلقات قليلة مستمعي سننهي بنعمة الرب الدراسة في سفر التكوين لنبدأ دراسة جديدة في سفر الخروج. هذا الإصحاح أيضا هو إصحاح مميز ومثير. كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. تذكر أنهم باعوه في القديم، ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم، والامتحان هذا سيبين له أن الإخوة لن يكرروا ما عملوه في القديم. يهوذا هو المتحدث الرسمي باسم الإخوة، ويعطينا هنا صورة جميلة. كان مستعدا أن يأخذ مكان بنيامين، ومدافعته عن بنيامين تعتبر واحدة من أجمل الفقرات في الكتاب المقدس.
2: سنقرأ الآن من هذا الأصحاح الرابع والأربعين من العدد الأول وحتى السابع عشر.
0: ثم أمر الذي على بيته قائلا: املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير، وثمن قمحه. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة لم يبتعدوا. قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال ومتى أدركتهم فقل لهم لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لعبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا أمامه على الأرض. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال حاش لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم.
1: ويرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين. ويلحق بهم وكيل بيت يوسف حسب إرشادات محكمة، وما أن أبعدوا قليلا في السير حتى لحقت بهم قافلة كبيرة واتهمتهم بسرقة كأس يوسف. كان حتما في سياسة الله الأدبية أن يعمق الفحص والتدريب في نفوس إخوة يوسف إلى آخر الشوط، وقد شاء في حكمته أن يكون يوسف هو أداة الفحص. ومن هنا استخدم أعنف الأساليب، ليس فقط ليجعل الإخوة يعترفون بذنبهم، بل ليرى ما إذا كانت عواطفهم قد استقامت من نحو أبيهم ومن نحو أخيهم بنيامين بعدما أظهروه من جفاء واستهانة في كلتا الناحيتين يوم باعوا يوسف وأصابوا أباهم بجراح في عواطفه. لاحظ أن الوكيل قال أن هذه هي الكأس التي يتفاءل بها يوسف أو يتنبأ، وكما تعلم أن يوسف كان قد تنبأ الكثير من خلال الأحلام وتفسيرها. ولكن تذكر يا أخي أن هذه الموهبة كانت معطاة له من قبل الله. لا تأخذ كل هذا مستمعي تشجيعا لعملية الفتح بفنجان القهوة التي تتهافت عليها معظم السيدات اليوم، بل وحتى السادة. التنجيم أمر شيطاني ولا يجب على المؤمن أن يعبث به أبدا. لم يكن السر في تنبؤ يوسف في الكأس، كان الله هو الذي أعطى له هذه الموهبة. المسألة هنا ليست سحرا. الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. كانوا متأكدين من أن أحدا لم يأخذ الكأس. طبعا كان يوسف قد أملى على الوكيل أن يضع الكأس في كيس بنيامين، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين، ويركعون أمام يوسف مرة أخرى والألم يجتاحهم. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك السويعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال. ثم يتقدم يهوذا ليتكلم، ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. أما يوسف فهو يحاول الآن أن يمتحن محبتهم لأخيهم، قال أن بنيامين هو المذنب وعليه أن يبقى هنا عبدا. تذكر أن يسوع المسيح كان سيأتي من سبط يهوذا، وسنرى يهوذا هذا الرجل يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنبوا إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
2: لاحظ ماذا كان جواب يهوذا. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون بقية الأصحاح 44 من العدد 18.
0: ثم تقدم إليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك: إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي: أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي 2، فخرج الواحد من عندي وقلت: إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية، تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا، يكون أنه متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي.
1: في الواقع إن تغييرا عظيما من الله فعل فعله في إخوة يوسف، وأفسحت الأنانية القاسية والحسد القاتل الطريق لحب رقيق نحو أبيهم وعطف بالغ نحو أخيهم ابن رحيل. وهكذا تم ليوسف ما أراده من تلك التدريبات الحكيمة وإن كانت قاسية، فقد عفى عن جريمة إخوته وغفر ذنبهم، والأب كان عتيدا أن يتذوق حلاوة التعزية التي تسمو على كل أمل. وإلى جانب هذا فقد أدرك قلبه التقي صلاح الله وطرقه العجيبة في إبراز هذه النتائج. إذن يتلو يهوذا ما حدث بالضبط وما هي مشاعر أبيهم. من الواضح أنهم قد خدعوا أباهم، وقد تحقق يوسف الآن من الأمر، عرف ماذا قالوا لأبيهم، وأظنهم في تلك اللحظة تحدثوا أكثر بكثير مما قالوه سابقا عن الموضوع. كما ونستطيع أن نرى شيئا آخر، لقد نما يعقوب في النعمة، ولكنه لم يصل إلى الحد المطلوب. بدلا من أن يثق بالرب كان بنيامين متكله، ولو حدث مكروه لبنيامين كان ذلك سيقتله حتما. واليوم نجد الكثير من المؤمنين ينهارون لدى موت عزيز. مهما كانت المحبة شديدة، إذا كان الفقيد مؤمنا فلا داعي للحزن الكثير، فإنك ستراه في يوم من الأيام حتما. الذي يسير بالإيمان فإنه لن ينهار في أوقات كهذه. نعم، كان يعقوب ينمو في النعمة، ولكنه لم يصل بعد إلى الثقة الكاملة في شخص الرب. صديقي المستمع، في ملء الزمان جاء واحد من سبط يهوذا، أسد سبط يهوذا، وحمل الذنب والعقاب. الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا.
2: نعم، أخذ المسيح مكان الخاطئ، لقد أخذ مكانك ومكاني، صار المجرم وهو البريء. هل تعرفت إلى المسيح؟ هل قبلت ما عمله لأجلك؟ أرجو لك ذلك مستمعي وصديقي.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة الميلاد بيت لحم وحديث البلد. دائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من يتابعنا يسعد مساءكم، مساءكم فلسطيني بامتياز. نبدأ أسبوع جديد على أمل أن يحمل في طياته دائما الخير، الأمل، المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. يسعد مساكم. إنه السبت 19 من محرم لعام 1448 للهجرة، الرابع من تموز لعام 2026 للميلاد. اليوم الناس كانوا كثير، وخاصة أولياء الأمور لطلبة التوجيه كانوا اليوم هيك مستنفرين منذ ساعات الصباح الباكر، بعد أن أعلنت التربية والتعليم أن الامتحان اليوم راح يكون إلكترونيا عن طريق الإنترنت. التربية أكدت بعد عقد الاجتماع بأن الامتحان نجح لأول مرة في مدارس الضفة الغربية، وقالت الوزارة أنها نجحت في إطلاق امتحان الثانوية العامة التوجيه إلكترونيا لأول مرة في مدارس الضفة الغربية بالاعتماد الكامل على شبكة جوال فايبر. وعملت الوزارة بالشراكة مع طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية خلال وقت قياسي لتعزيز شبكات الانترنت المغذية للمدارس والشبكات الداخلية، أنظمة الحماية لضمان نجاح هذا الإنجاز. في كثير من الأهل يعني ما أعجبهم الامتحان والسرعة في الإعلان عن الامتحان، وخاصة أن تم الإعلان عن الامتحان يعني فترة تقدم الطلبة للامتحان. هذا الموضوع كثير أثر على نفسيات كثير من أولياء الأمور، فدعوا الوزارة يعني أنها تخفف من هاي القرارات السريعة، القرارات اللي ممكن تأثر على مستقبل أبنائهم. أنتم كأولياء أمور نتمنى من الطلبة أو أولياء الأمور يعني تخبرونا كيف كانت التجربة، هل بالفعل هي تجربة ناجحة كما قالت وزارة التربية والتعليم، وربما سيتم البناء عليها مستقبلا في السنوات القادمة إنهم قوموا بالبناء على هذه التجربة. كيف كانت التجربة بالنسبة لكم كأولياء أمور وكطلبة؟ بإمكانكم مشاركتنا إذا كانت لديكم أي تعليقات إيجابية أو سلبية على هذا الموضوع. نتمنى دائما التوفيق للجميع، ونتمنى النجاح الباهر لطلبة الثانوية العامة رغم هذه الظروف الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني في هذه الأيام أيضا الصعبة، إلا أن شعبنا الفلسطيني مصر على الاستمرار في رحلة الصمود، رحلة الصبر على هذه الأرض المباركة. فدائما بنوجه تحيات المحبة لجميع أبناء شعبنا المعطاء في كافة أماكن تواجده. إن شاء الله دائما بتضلوا بخير وبتضلوا بصحة وعافية يعني، وكل الأخبار اللي بنسمعها يوميا وخاصة الأخبار اللي فيها كثير من التشاؤم، يعني اليوم احنا إذا بتجلس مع أي إنسان بحكي لك عن الزلازل المترقبة أو القادمة أو الحروب القادمة أو نهاية العالم، يعني في ناس كثير بتحدثوا حقيقة في هذه المواضيع، وفي بعض الناس يعني مجرد ما سمعوا هاي الإشاعات وهاي الأخبار المفبركة بلشوا يعتقدوا أنها بالفعل رح تحدث، وبالفعل احنا متجهين على دمار لهذا الكوكب. كثير اليوم بنشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن في

الأمراض النفسية نتمنى الكل يبتعد عنها. يعني كل شيء مقدر في هذا الكون يا أخواني إذا كان عندنا إيمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى. يعني كل شيء مقدر وما تفكروا بهاي الأمور وهذه الأخبار اللي زي ما حكينا هي أخبار غير صحيحة بالدرجة الأولى. تحياتي المحبة دائما نقولها أيضا لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم بالخير والمحبة، وبنوجه دائما تحياتي المحبة لكافة الأصدقاء كمان اللي بتابعونا على طرقات البلاد، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. بنمسي كمان على الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من يعني من المدن الفلسطينية الأخرى، ببعثونا برسائل، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما نسعد باتصالاتكم بكلماتكم وكل ما يدور حقيقة من يعني من أخبار. نتمنى بالفعل إن الأخبار دائما تكون أخبار جيدة، أخبار كمان تكون يعني أخبار جميلة في هذا الوطن الجميل. بنمسي على كافة الأصدقاء، يسعد مساكم جميعا، وكمان بنمسي على الصديق أيوب اللي ببعث لنا بأخبار من المملكة الأردنية الهاشمية، يسعد مساك أيوب بالخير والمحبة، وبنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو فايز كمان اللي بتابعنا من مدينة نابلس، يسعد مساك. حمزة زبون، كل الأصدقاء يسعد مساكم جميعا. كيف كانت اليوم تجربتنا الأولى مع الامتحان الإلكتروني؟ امتحان يعني لأول مرة يجري في الضفة الغربية، إن التوجيه يتم يعني هذا التوجيه يكون الامتحان إلكتروني. أخبار ربما أخرى كثيرة بنسمعها بين الفينة والأخرى حول عودة الحرب من جديد، سواء على الجبهة اللبنانية، على جبهة قطاع غزة، التوتر المازال مستمر مع إيران. هاي الأخبار ربما يعني نسمعها بين الفينة والأخرى، تصريحات وظروف صعبة جدا بنسمعها كل لحظة. وفي الضفة الغربية ربما معظم الأخبار تتحدث عن الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين على المواطنين. كثير أخبار أصبحت اليوم أخبار اعتيادية نسمعها كل دقيقة وكل ساعة ضمن المواقع الإخبارية. أيضا ربما لمتابعي كأس العالم، يعني بالأمس تأهلت مصر، وربما احنا متحدث عن اكتمال ملامح دور ال 16 من كأس العالم 2026. بالأمس أيضا ربما كان حديث كثير حول يعني قيام أهالي قطاع غزة بتشجيع المنتخب المصري، وأيضا الخروج إلى الشوارع رافعين الأعلام المصرية. أيضا كان في هناك انتقادات من قبل الإعلام المصري لحسام حسن بعد أن قام برفع علم فلسطين، وقال الإعلام المصري توفيق عكاشة إن حسام حسن أخطأ أكبر خطأ في حق مصر. يا حسام بيك، علم مصر أغلى من نفسك عليك، ولا يرفع غيره في المحافل الدولية، ولا حضرتك حتعمل فيها أبو تريكا، في إشارة إلى أبو تريكا. الناس بتعيش إبادة وفرحانة بالمنتخب المصري. محمد أبو تريكا يعلق على الاحتفالات في غزة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور 16 في كأس العالم، هذا قدر كبير وهذه نعمة كبيرة للاعبين منتخبنا المصري، إنك تقدر تفرح ناس وهم في الحرب، هذا شيء عظيم. أنتوا مش بس منتخب مصر بل العالم العربي، أنتوا تمثلوا قارة كبيرة كما قال أبو تريك. هذا بالنسبة رياضيا، وما دائما ترتبط

0: الرياضة أيضا بالسياسة. خلينا نذكر بأننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء, وأن أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود مشاركتنا بالتعليقات, التعليق, التعقيب, النقد, الاقتراح, أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420, جوال 0592-20-10-17, أريدو 0569-20-19-10, واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير, مساء المحبة لكافة متابعينا في كل مكان, يسعد مساكم, ودائما وأبدا نسعد بسماع أصواتكم, تعليقاتكم, كل ما يدور حقيقة في خواطركم. ودائما هذه المساحة نخصصها دائما يعني لحديث المواطن الذي له دائما كما قلنا الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. بنمسي على أخونا محمد صافي أبو سليمان, الله يسعد مساك. كمان بنمسي على كل الأصدقاء, أخونا أبو الأيسم يسعد هالمسا. خلينا نتوجه مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية, ومعنا من هناك الزميل والصديق فياض الدوابشة. زميلنا فياض, الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام, طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله فياض. فياض, ما الجديد في أحوال الطقس؟
2: نعم زميلنا عثمان, حتى هذه اللحظة نحن بعيدين تمام البعد بفضل الله تعالى عن موجات الحر المرهقة. نحن نعيش لنا أجواء صيفية اعتيادية, بمعنى أن الأجواء تكون حارة خلال فترات الظهيرة ما بين الساعة 10 وحتى الساعة 4 عصرا في المناطق الجبلية, وشديد الحرارة في باقي المناطق. خلال ساعة النهار الرياح شمالية غربية تجلب كمية كبيرة من الرطوبة مما يزيد شعور المواطن بالضيق بشكل عام, لكن خلال ساعة المساء والليل تتغير أو تنقلب الآية بشكل كبير لتسود أجواء لطيفة منعشة في أغلب المناطق من البلاد, وقد تكون أحيانا دائرة نسبيا في المرتفعات الجبلية. غدا لدينا ارتفاع درجة الحرارة لكن ارتفاع طفيف, ويستمر معنا هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الحالي مع ثبات على واستقرار على درجات الحرارة بإذن الله تعالى. تستمر الرياح ذو الطابع الشمالي الغربي للغربي الخفيف إلى معتدل السرعة, وقد تكون
0: نعم فياض. فياض, إذا في إمكانية تقف في مكان الهواء يعني مشوش كثير على حديثك.
2: نعم نعم زميل وحسن, نعتذر من ذلك. نعم نعم, نعتذر من ذلك لأنه في السيارة تكون لحظة من فضلك. نعم, إن كما كنا زميل وحسن, هناك ارتفاع غدا طفيف على درجات الحرارة, ومن ثم تثبت وتستقر درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع إن شاء الله تعالى. الرياح هي لدينا شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط في بعض الأحيان. هذه الرياح تعمل على انتعاش وجعل الأجواء لطيفة وبارد نسبيا في بعض الأحيان في المرتفعات الجبلية, لكنها في ساعة النهار تضفي لنا مزيدا من الرطوبة مما سيزيد شعور المواطن بالضيق. درجات حرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 28 الصغرى 19, غدا تنخفض مقدار درجة واحدة لتصبح العظمى ترتفع عفوا لتصبح العظمى 29 والصغرى 20. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى, وكان الله في عون شعبنا فلسطين العظيم.
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا شكرا للزميل والصديق الأستاذ فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية, يعطيكم ألف ألف عافية فياض.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير. إذن هذا بالنسبة للأرصاد الجوية وأحوال الطقس في شهر تموز, الذي نتمنى دائما أن يحمل في طياته النوع من البرودة, نوع من البرودة. فهمي صالح, الله يسعد مساك بالخير والمحبة. اليوم كان في ضغط على شبكات الإنترنت منذ ساعات الصباح, عشان هيك في بعض التقطعات على شبكات الانترنت. الناس بسألوا شو قصة الانترنت اليوم, يعني كان اليوم في ضغط وكانوا يعملوا في تحسينات من أجل تقديم امتحان التوجيهي, ما بعرف إذا هذه الفكرة يعني كما تقول التربية إنها كانت ناجحة, إن ممكن تطبيقها في السنوات القادمة ونصير نعتمد على النظام التوجيهي إلكترونيا. شو رأيكم بالموضوع حقيقة, وهل هذا الموضوع ممكن يوفر على الأهل, ممكن يوفر على المصححين, يعني موضوع أن يكون جميع امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا؟ نترك الإجابة لمن يود مشاركتنا. حمزة زبون مساء الخير, هل النصار أم الوليد يسعد مساكم. كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال البث المباشر لحديث البلد من خلال الصفحة الرسمية لراديو موال, أو من خلال الصفحة الخاصة بحديث البلد. يسعد مساكم جميعا. الدكتور معا نادي حسن, شكرا كثير نادي على هديتكم الجميلة, شكرا كثير نادي على زيارتك. أبو محمد أبو الميس, الدكتور معا محافظة, يسعد مساك. ومعنا مداخلة. ألو مساء الخير.
3: علي مساء النور.
0: يسعد مساك, مين معي؟
3: مع كارلو غطاس من بيت لحم.
0: كارلو غطاس, تفضل أخي كارلو.
3: أنا يا سيدي بدي أحكي.
0: نعم.
3: أنا امبارح تم اعتداءنا على بيتنا الساعة 9:30 الليل. هذا الجرافة تزرف الصور اللي على الشارع.
0: نعم.
3: واكيد فيها, وطبعا اضطرينا احنا نطلع يعني نشوف شو في مين اللي جاي. كثير يا شباب بسوقوا في الجرافة.
0: نعم.
3: وبدهم يدخل على كل الأرض. حاولنا بكل الطرق نوقفهم بدون ضرب, يعني احنا كنا بالحكي يعني مجرد لو سمعت اتصلنا احنا في الشرطة طوالي, لأنه عندنا إيمان مدرسة البلد فيها قانون وثقتنا بالقانون كبيرة. فاتصلنا في الشرطة.
0: نعم.
3: عدين ما جت الشرطة كانت ما العيلة تبعتي طلعت كمان, يعني هي تدافع عن أرضها وعرضها. ف بمشادات كلامية من بينها وبين الزهران البلطجية المتنمرين, احنا واجهنا يعني بلطجة وتنمر وزعرنة ومحاولة اغتصاب. فزي ما تحكي هي من حرارة الروح بتدافع عن أرضها, أجتها سكتة قلبية وهيته على الشارع وتوسط في الحال في محلها.
0: نعم.
3: أنا اللي بدي أحكيه بس هيك يعني.
0: نعم.
3: إنه هذه الحمد لله أرضنا وأرضها جادنا من مئات السنين, وفي بيننا وبين بعض مزعمين في محاولات إنهم يدعوا الملكية ويدعوا لهم شيء فيها في المحاكم, والعشبيت هلا طبعا ما طلعش أي قرار فيها ولا صدر أي قرار فيها. وكلنا عندنا ثقة وإيمان فإن القانون في البلد هذه مهما كان ظروفه إلا أنه قادر يحمي مواطنا. لكن اللي حاصل إن احنا شايفين أن العمال الأمور بتسيئ, والجماعة يعني أكثر من حوالاتهم في أنهم يغتصبونا ويغتصبوا أرضنا.
0: لا أخي كارلوس, يعني أفهم من كلامك أنك في قضية منظورة في المحاكم خلاف بينكم بين جماعة آخرين على قطعة أرض يعني في المنطقة؟
3: بالضبط.
0: نعم. يعني وجاءوا انهم يعملوا في الارض, فزوجتك يعني ما تحملت المنظر فاصيبت ب يعني
3: مش ما تحملت المنظر لحاله, ما تحملت تهجمهم يعني عليها باسلوب يعني قمه الحقاره فيه.
0: نعم.
3: والاعتداء على مراه كبيره في العمر من في سنها يعني, وهي تشوف ان ارض عماله بتغتصب وناس عمالها بتزعم حالها يعني انه تزعم ان هذه انها الارض, وهي امرها ما حطت اجرها في ارضنا ولا حد له فيها في ارضنا.
0: طيب يعني
3: انا الصراحه يعني
0: نعم.
3: اللي انا بنرجو من راديو موال انه اول ما بلاش بالرئيس يوصل رسالتي هذه للرئيس, لفخامه الرئيس ابو مازن ولجميع الاجهزه الامنيه في السلطة الوطنية من الشرطة بداية للنيابة العامة للقضاء للأمن الوقائي لكل مواطن شريف لكل مواطن حر لكل مواطن بهمه أمور بلده في أنه يعني يقف معنا ويحمينا ويحمي حقوقنا ويحمي بيوتنا. احنا صارت بيوتنا معرضة للاعتداءات وما نطالبش من سلطتنا المواقرة إلا أنه ترفع الظلم عنا وترفع الاعتداء عنا وتكف من عملية الزعرنة اللي عمالها بتحاول تغتصب أراضينا، رغم أن احنا التجأنا للقانون وقوانا قناعة كاملة على أن في القانون احنا بنقعد حقوقنا، لكن لأن غيرنا عارف أن القانون مش في صفه. لما تيجي أنت الساعة 10 في الليل تأتي على رأي العالم مجرفات، أظن كافي للقانون بأن يعرف شو نوعية البشر هذه. وفي ناس عمره ما كان لها أي شيء في هذه الأرض، عشان كده أنا بتأمن.
0: نعم، يعني فقدنا الاتصال مع المواطن، يعني بتأثر بشكل كبير بسبب وفاة يعني زوجته. والقصة كما يشير لي بعض الأصدقاء إنها يعني منظورة في المحكمة والأجهزة الأمنية فتحت تحقيق وفي تشريح أيضا للمواطنة. ونتمنى بالفعل يعني نتمنى يعني هذا الموقف موقف صعب جدا، يعني ما حدش بقدر يتحدث فيه، خاصة إنسان يوم يفقد يعني حد يعني قريب إلى كثير. فإن شاء الله إن شاء الله إن يعني بتم صبر هذه العائلة، والقانون ينصف دائما الجميع. القانون الفلسطيني دائما ينصف الجميع، وبنتمنى دائما الأمن والأمان والسلامة أيضا للجميع.

تحية المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا. اليوم وردتنا ملاحظة يا أخوان ما بعرف مدى صدقها أو دقتها، بقول إن في ارتفاع كان على بعض الأسعار، أسعار المواد الأساسية في الأسواق في بيت لحم. بتمنى من الأشخاص اللي قاموا بالشراء يعني هل بالفعل في عندنا ارتفاع في بعض الأسعار؟ إن شاء الله إن هاي الأخبار ما بتكون صحيحة، لأن ظروف المواطنين صعبة وظروف المواطنين يعني في هذه الأيام خاصة يعني مش طبيعية. فبنتمنى بالفعل دائما إن يكون في هناك موقف طيب، موقف جيد، موقف يعني يحترم يعني من قبل الجهات الرسمية، يحترم المواطن في ظل هذه الأيام العصيبة. يعني في هناك حديث عن ارتفاعات ما بنعرف مدى دقتها، كما يشير لي كثير من الأصدقاء البعتين إن في بعض الأسعار ارتفعت. حابين نمسي على صديقنا سعيد أحمد، يعني بحب أحكي عبر برنامجك عن موضوع النفايات في أبو نجيم. إحنا بنحمل جهات الاختصاص المسؤولية في ظل الظروف الراهنة من المستوطنين، لازم نبقى صامدين. ما بعرف شو علاقة النفايات في أبو نجيم باعتداءات المستوطنين. أخي سعيد ياريت تتصل وتوضح لنا أو تكتب لنا توضيح شو العلاقة في بين الموضوعين. تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع. أخونا سائد بقول متى نتائج التوجيه؟ لسه امتحانات التوجيه ما انتهت يا سائد، لكن حسب وزارة التربية والتعليم موعد نتائج التوجيه لم يحدد بعد يعني. لكن احنا متعودين ان بعد آخر امتحان دائما بأخذوا تقريبا 20 يوم بعد آخر امتحان، من آخر امتحان يوم الأربعاء بكون آخر امتحان، بعدها بأخذوا كمان 20 يوم فترة التدقيق والتصحيح ووضع العلامات. يعني نتائج التوجيه لن تكون إلا أواخر الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، مع أن بعض يعني الناس المتابعين يعني بيقولوا دائما أن نتائج توجيهي بعد آخر امتحان بعشرين أو 22 يوم على أبعد تقرير يعني أبعد تقدير. اليوم عندنا في بيت لحم مواطنة، ما بعرف في الخبر يعني، المواطنة سلمت ابنها للشرطة للاشتباه بتعاطيه مواد مخدرة. هذا الشاب من محافظة بيت لحم طبعا. جاء ذلك بعد أن قامت مواطنة بإبلاغ فرع مكافحة المخدرات عن ذلك، كما وسلمت الفرع مادة يشتبه أنها الحشيش المخدرة مخلوطة بالدخان بالتبغ، حيث قامت قوة من الفرع بالتوجه لمكان تواجده والقبض عليه. وأكدت الشرطة التحفظ عليه لأحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هذا بدل على قديش اليوم صار في عندنا وعي من المواطنين، يعني إنك تسمع إن أم تبلغ عن ابنها، هي لا تريد المضرة لابنها، لا تريد أن ترى ابنها مسجونا، لا تريد أن ترى ابنها إلا مشافى معافى وأن يتخلص من هذه الآفة الخطيرة. فيعني هذا بدل كما قلنا على نسبة الوعي الكبيرة. مع العلم يا أخواننا في عنا عائلات كثيرة بتقوم بالتستر على مثل هذه الأخبار يعني، يعني كما بتقول أختنا أم محمود الله يكون بعونها، صعبة هي، صعبة إن الأم تبلغ عن ابنها، يعني مش سهل. لكن لا سمح الله لو تركت فترة أطول ممكن إن يتضرر أكثر وأكثر، لأن في موضوع المخدرات كل ما كانت فترة التعاطي أكثر كل ما كانت الأضرار الجسمية أكثر. وصعب يعني في بعض الحالات يعني بيكون صعب علاجها،
فإذا كانت في بداياتها يعني بكون العلاج أسهل وأسهل. فهذه الحالة حدثت عندنا في بيت لحم. طبعا يعني هذا بدل على كما قلنا الوعي الكبير عند الأمهات وعند أبناء شعبنا, وهذا بدل كمان إن يعني عملية هي عملية إصلاح وليس عملية سجن كما يتصورها البعض. ردا على دعوات إسرائيلية بتشجيع الأرجنتين في المباراة المقبلة, يعني اليوم في محلل إسرائيلي بيقول كل شخص بيشجع مصر ضد الأرجنتين هو بكره إسرائيل ويكره كرة القدم أيضا. هذا التصريح أثار ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الإعلامية المصرية مدى سعيد تقول كفاية غزة لوحدها تشجعنا, مش محتاجين حد ثاني, ردا على التصريحات الإسرائيلية. وقالت في منشورها جربت تشوفوا غزة بيعملوا ايه والمباراة اللعب, يعني كفاية غزة لوحدها تشجعنا مش محتاجين حد ثاني. هذا بالنسبة لمنتخب مصر الذي سيلاقي في المباراة القادمة منتخب الأرجنتين من أقوى المنتخبات الذي يتنافس أو ينافس على كأس العالم. راح تكون مباراة صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى للمنتخب المصري, لكن المصريين القادرين قادرين إنهم يسجلوا موقف جديد. أيضا عندنا في بيت لحم اليوم بنوجه الشكر للدفاع المدني اللي قام يعني بعد تبليغه بسقوط عامل في مكان عمله في ورشة بناء. طواقم الدفاع المدني في بيت لحم انتشلت اليوم عامل بعد سقوطه عن ارتفاع ما يقارب 3 أمتار وسقوط حجر كبير فوقه مما أدى إلى إصابته بإصابة وصفت بالخطيرة في ورشة بناء قيد الإنشاء بمدينة الدوحة شمال بيت لحم. وقد عملت الطواقم على انتشال العامل وإخراجه مع طواقم الهلال الأحمر ونقله إلى مركبة الإسعاف. هاي رسالة أيضا لعمالنا, والله ديروا بالكم, والله يا أخوان بنسمع عن إصابات كثيرة في صفوف العمال ومعظم الإصابات بتكون بسبب الإهمال. يعني معظم الإصابات بكون العامل بكون على يعمل على ارتفاع عالي بدون وجود أدوات السلامة, لا بربط نفسه ولا بضع شيء على رأسه ولا بكون يعني يرتدي الملابس اللي دائما بتدعو وزارة العمل والجهات المختصة إن يلتزم بها العامل في مكان العمل. قبل أن ننتقل إلى أول فاصل لهذا المساء, اكتملت ملامح دور 16 من كأس العالم بعد نهاية منافسات دور 32, حيث حجزت المنتخبات الكبرى مقاعدها إلى جانب عدد من المفاجآت التي فرضت نفسها بقوة في النسخة الحالية من البطولة. وشهدت البطولة نظاما موسعا بمشاركة 48 منتخبا, تأهل 32 فريقا إلى الأدوار الإقصائية ليبدأ بعدها نظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 19 من يوليو الجاري. وكان منتخب كولومبيا آخر المتأهلين بعد فوزه على غانا بهدف دون رد ليكتمل عقد الدور ثمن النهائي الذي يضم نخبة من المنتخبات العالمية والعربية. المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 هي كندا, البرازيل, برغوي, المغرب, النرويج, فرنسا, المكسيك, انجلترا, بلجيكا, الولايات المتحدة, إسبانيا, البرتغال, سويسرا, مصر, الأرجنتين, كولومبيا. مواجهات الدور 16 راح تلعب كندا ضد المغرب, وبرغوي ضد فرنسا, البرازيل ضد النرويج, المكسيك ضد انجلترا, البرتغال, اسبانيا, الولايات المتحدة, بلجيكا, مصر, الارجنتين, وسويسرا, كولومبيا. يعني ربما المباراة الأهم التي سيتابعها الجميع خاصة الفلسطينيين مباراة مصر الارجنتين في 7 من الشهر الجاري.
المباراة رح تكون قوية. وكذلك من كندا والمغرب, يعني مباراة كندا والمغرب هذه المباراة هي الأخرى سيتابعها العرب, ويدخل دور 16 البطولة إلى مرحلة الحسم الحقيقي حيث لا مجال للتعويض, وكل مباراة تلعب بنظام الإقصاء المباشر. ومع تواجد منتخبات كبرى مثل البرازيل وفرنسا والأرجنتين إلى جانب مفاجآت مثل المغرب والنرويج وكولومبيا, تبدو الطريق نحو اللقب مفتوحة على جميع الاحتمالات. أنتم مين بتشجعوا وشو توقعاتكم؟ من سيصل ليحمل كأس العالم؟ بعد الفاصل لنا عودة, ابقوا معنا.

0: بأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

دائما مساء الخير, مساء المحبة لكل متابعي أثير موال ولكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات, ويبقى الأمل دائما, يبقى الأمل هو العنوان, عنوان رحلة الصمود والبقاء على هذه الأرض المباركة. سلطة المياه بتقول أنها بتقوم بتوزيع المياه بشكل عادل على جميع مناطق المحافظة, مع العلم يعني تريدنا كثير ملاحظات أن في بعض المناطق أخوان تصلهاش المياه كما تقول سلطة المياه كل 12 يوم مدة الدورة. يعني ما بعرف هاي المناطق بالفعل هي ما بتصلها. اليوم احنا كنا نتابع في مشكلة رطاس وأكدونا ان رطاس اليوم المياه وصلت الى جميع المناطق في بلدة رطاس. ان شاء الله انها وصلت للجميع, وان شاء الله ان مشكلة المياه في طريقها هي ما مش راح تنحل, لكن في طريقها ان نقوم بالتوزيع العادل, توزيع العادل لكمية المياه الموجودة عندنا. كيف خدمة المياه في منطقتكم؟ هل هي بالفعل يعني ملتزمين بالفترة المحددة اللي هي 12 يوم مدة الدورة؟ كيف الوضع عندكم؟ طمنونا ودائما نسعد بسماع أصواتكم. تحيات المحبة دائما ننقلها أيضا لكل من يتابعنا في هذه الأخبار. عقب توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الأسبوع الماضي, لا تزال إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات تقول أنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله, فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي ترامب من أجل السيطرة على قاعدة لحزب الله محفورة داخل مرتفعات منطقة علي الطاهر اللبنانية. كما أشارت المصادر إلى أن ترامب طلب من نتنياهو تأجيل هذه العملية, فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الجانب الإيراني, بينما قدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر التابعة للحزب عالقين داخل الموقع, بينهم عدد من القادة. وتقع منطقة علي الطاهر بالقرب من مدينة النبطية شمال نهر الليطاني, كما تعد من أبرز المرتفعات الاستراتيجية في الجنوب اللبناني, كونها تشرف على مناطق واسعة من النباطية وأقليم التفاح, وتوفر رؤية باتجاه أجزاء من جنوب لبنان وصولا إلى مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل. تخطيط شغال والأمور شغالة, دائما بنقول يسعد مساء الجميع. اليوم كان في حديث كثير أيضا من قبل المواطنين بالنسبة لي يعني موضوع أجرة المواصلات. يعني ما بعرف الناس فاهمين الموضوع خطأ. عند أي انخفاض طفيف على أسعار المحروقات الناس بفكروا أنها رح تنخفض أسعار الأجرة, لكن لا يعقل يا أخوان. كما تقول لنا إحدى المواطنات الأخت فريدة بتبعت برسالة بتقول إن الطلب في بيت لحم, يعني الطلب من منطقة باب الدير باتجاه الخضر 35 شيكل. ما بعرف إذا يعني مدى دقة يعني دقة هاي التسعيرة. بتقول إني لم أتوقف ولم أقم بشراء شيء, خط طلب من باب الدير لمنطقة الخضر بقول لك قديش تؤمر, قال لي 35 شيكل. هذا الطلب نعرف ممكن يكون في أسباب, لكن ما بتوقع أن قيمة الطلب تكون بهذا الشكل. هي يعني بتقول يعني هي شاعرة أنها انظلمت في ذلك, شاعرة أن يعني سعر مرتفع نوعا ما. فبتمنى يعني رسالة إلى جميع سائقي الطلبات الخاصة, خاصة يا أخوان الفتيات, يعني بجوز هن بيستحن يحكن في موضوع السعر خاصة, لكن بعد ما يصل للبيت لابد أن يكتبن أو يرسلن كما فعلت الأخت فريدة. يسعد مساكي.

بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو ياسر، يسعد مساك دائما وأبدا، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل، يسعد مساكم جميعا. يعني موضوع السيارات العمومية، أخونا محمد بقول ممكن ما يكون تاكسي طلبات، ممكن يكون تاكسي آخر اللي بأخذ هذا السعر اللي هو 35 شيكل، وممكن يكون السعر طبيعي، ما بنعرف إذا هو طبيعي أو غير طبيعي، إن الطلب الداخلي في بيت لحم يرتفع إلى هذا السعر. يعني نعرف إحنا بجوز من بيت لحم للعزرية يعني ممكن يكون حدود 50 شيكل، وليس داخل المحافظة داخل البلد. أسعار المحروقات يعني كثير سائقين بيقولوا إنها ما زالت يعني مرتفعة، والأجورات اللي بيتم تخفيض أسعار المحروقات فيها يعني ما بتأثر بشكل كبير. أخونا أحمد بيقول في كل العالم موجود عداد للسعر، ليش ما بيتم تفعيله عندنا في بيت لحم حتى لا يظلم لا السائق ولا الزبون المواطن؟ يعني بعرف إنه كان في عدادات في الفترة الماضية، لكن هذه العدادات يعني كان في شكاوى كثير عليها، وما حدش كمان آمن فيها يعني أو اقتنع فيها، لأن إذا في زمن الأزمة اللي بنعيشها هذه الأيام كان تدمروا كثير، يعني تدمروا المواطنين أيضاً.

0: الموضوع يا اخوان بحاجة الى يعني ليس قانون اكثر ما هو الموضوع بحاجة الى بعد نظر. يعني الانسان هو بيقيم اذا كان السعر صحيح او غير صحيح, اذا كان معقول او غير معقول, اذا كان في استغلال ولا ما في كان استغلال. الواحد ضميره بعود للضمير بالدرجة الاولى. الدكتور محمد ابو هنيه ابو فادي الله يسعد مساك دائما بالورد والفل والياسمين, دكتورنا الحبيب يسعد مساك. اخونا محمود من ارطاس بيقول شو برنامج توزيع المياه ومتى ستستمر المياه في مناطقنا او منطقتنا. يعني هذا الموضوع دائما متروك لسلطة المياه اللي بتنزل كل يوم عندهم برنامج توزيع المياه. وحسب برنامج توزيع المياه أخي محمود, اليوم المياه موجودة في منطقة ارطاس وفي منطقة مغارة خالد ضاحية الشهداء, هي المناطق راح تكون المياه موجودة فيها, بالإضافة إلى حارة الجامع ومار نيقولا وحارة أبو حرب ومستشفى الحسين من مناطق بيت جالة. أما بيت لحم فمنطقة المستشفى الفرنسي, السينما, القناطر, شارع الصف والمقاطعة والدبس. منطقة بيت لحم أيضا بالنسبة للكركفة, وادي الجمل, إسكانات الجامعة, مشحمة أبو سعود ومركز أريج, هذه المناطق راح تصلها المياه بعد عصر اليوم. أيضا منطقة الكرمل, كما قلنا ارطاس, مغارة خالد, وهي المناطق ضاحية الشهداء راح تكون موجودة فيها, الدوحة, منطقة البشيتي, الغروز, المنطقة الصناعية, فوق خزان المطلة. أيضا أيضا منطقة الخضر راح تكون حارة البلبول وجبل بقوش. بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور, بيتبصى اسكان المهندسين العوينة, فيما بيت لحم القبة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم الكاريتاس القديم حديقة البلدية, والولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. هذا برنامج توزيع المياه. ألو, مساء الخير.
1: يا عثمان,
0: يسعد مساك.
1: تحياتي يا جميع المستمعين والمستمعات,
0: ولك ايضا استاذ عطيه,
1: جميع ابناء شعبنا انما حلوا انما وزنوا وخصوا بالذكر. هنا ابو الايتم في الولايات المتحده, هنا سامي في بلجيكا, مباركا له بحصوله على مره اخرى على الجنسيه البلجيكيه المؤقته ان شاء الله, اقبال الجنسيه الدائمه, وربنا يحقق له مراده وكل ما يطمح اليه.
0: امين يا رب
1: يا جميع. بحب قد اتقدم من بحرر طبعا عبر أيديكم التعاجل الموتى لأن أخوتنا وحبتنا في العيسى,
0: نعم,
1: بوفاته المغدور له حسين محمد عيسى, وإن شاء الله ربنا يتمغمد برحمته وفتح جناته أن الله وأن راجعون, وربنا إن شاء الله يصبرهم على هذا المصاب الجلل.
0: آمين.
1: وأتمنى إن شاء الله بهذه المناسبة, طبعا نحن ندرك أنه تشابك الحدث انه وقع في مدينة القدس وبيت المغدور في الخضر, يعني
0: نعم,
1: فهذا تشابك في الجغرافيا وتشابك في القوانين طبعا, ولكن كنا نتمنى ان شاء الله يا ابو قصي, يعني سبحان الله دائما تطبيق القوانين, سواء اكيد القوانين القانونية اللي وضعت المشرعين اللي غالبية روحها بتستمد من الكتب السماوية وقصب الذكر القرآن الكريم,
0: نعم,
1: لو تم تطبيقها بشكل شكل حقيقي لكنا قد حدينا من هاي الجرائم, أو بالعكس أنهينا إلى حد ما, إنشان شجارات أو ممكن عزائر أو غدر أو ما شابه. أنا بخوي أبو قصي البصير في اللالالا بشوف أن مزاداته وتم المزاد على دماء أبنائنا في الضفة الغربية وحتى في هون الدول العربية, يعني هذا شيء يؤسف له, مما يؤدي إلى أن المجرم يعني خلص بحلاق منفذ أن ينفذ بريشه.
0: نعم صحيح.
1: فهمت علي؟ لو تم تطبيق القوانين يعني القاتل يقتل أو بالحد السجن المؤبد حتى يكون رادع لما تسوي له نفس يرتكب هذه الجريمة. صراحة جريمة لا يمكن المرور عليها مر الكرام.
0: نعم.
1: وحتى نحافظ على المجتمع ونحافظ على السلم الأهلي يا أخوي أبو قصي. إحنا فلسطين اللي ظللنا من جملة الأحداث والمعاناة المعيشة.
0: نعم.
1: هو السلم الأهلي.
0: صدق.
1: الأمان نعم. الذاتي إلي وإلك لأي مواطن فلسطيني. تخيل أنت نفسك الصبح الساعة 4 لا سمح الله ممكن نصل للسجيش نطلع من بيوتنا. إذا وصلنا لمرحلة من الخوف على الأمن الشخصي. تشوف ال 48 كيف الإنسان تم قتله وتم اقتحام البيوت والمحلات التجارية ومغاسل السيارات وكزيات الوقود وقود الإنسان قال السلام عليكم.
0: نعم.
1: فهمت كيف؟ هذا أخوي أبو قطعي ما تبقى لنا في فلسطين أخص بالذكر الضفة الغربية والقدس وما شابه وما حولهما. فإحنا بنتمنى على السلطة الوطنية وإدراحة التنفيذي القضاء والشرطة والأجهزة الأمنية أن يتم انضرب بيد من حديد على من سواء من قال قتل أو تم تهديد أو تم كتابة على الفيسبوك بشكل من الأشكال تلميح أو تصريح أو أو أي شكل من الكلام القصير يتم ملاحقته لأنه قد يكون مقدمة لما هو قادم. فهمت علي؟
0: وصلت الرسالة.
1: لازم نتعاون مع أي شيء.
0: نعم.
1: من هذا الشكل يتم ملاحقته حتى أخويا أبو قصي نحافظ على ما تبقى من صمام الأمان للأجيال القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وأحب أمسي عليك وعلى الجميع والله يحفظ هذا الوطن ويخلينا أخواننا في الأمن اللي صراحة ما ببذلوا أقصى ما يستطيعون للمحافظة على السلم الأهلي والله أعطيهم العافية خص بالذكر جهاز الشرطة الفلسطينية صمام الأمان.
0: ان شاء الله الله يحفظك.
1: بحب اني اخواننا على فكره بجهاز الشرطه لمناسبه احتفال الذكرى السنويه اظني
0: نعم
1: شعب 32
0: 32 عيد الشرطه
1: نتمنى لهم التقدم المزيد مزيد من التقدم ونتمنى على القياده الفلسطينيه والحكومه الفلسطينيه ان يتم الاهتمام كبير جدا لجهاز الشرطه الفلسطينيه الصراحه هذا الجهاز
0: نعم.
1: هو الناس كلها على اختلاف مشارب المجتمع الفلسطيني وتياراته بيجمعوا على احترام هذا الجهاز.
0: حبيبنا عطية حبيبنا.
1: تحياتي لك جميل جميل
0: حبيب. شكرا شكرا عطية.
2: جنة جنة جنة تسلم يا وطن. جنة جنة جنة تسلم يا وطن.
0: في موضوع تسعيرة الطلبات، التسعيرة الغير مقبولة بخصوص الطلبات الداخلية فلسطين يقع حلها على أصحاب المكاتب من خلال فتح وتواجدهم في المكتب بحيث يأتي المواطن للمكتب ومن هناك يتم استخدام المركبة بالسعر الصحيح، لكن للأسف كل الشوربة أصحاب المكاتب بدهم يلموا فلوس وهم في بيوتهم. أسعد مساك.
2: دوري دوري دوري يا نوارس دوري دوري دوري.
0: يقول لك الفيفا والحكومة الأمريكية رح تعمل المستحيل لخسارة مصر بمختلف الوسائل وبالأخص من يحكم المباراة.
2: حتى شوك بلادي يا سمين وجوري ودوري دوري دوري.
0: سلام خاص من أخونا أبو الأيسم حسن محمود لأخونا وصديقنا عطية صبيح، بقول لك الله يسعد مساك.
2: حتى شوك بلادي
0: أخونا الياس نسيم، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، أخ وصديق عزيز وغالي، ديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. حبيبنا صديقنا وقريبنا لؤي شاور، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين لؤي، شكرا كثير لؤي.
2: يا وطن يا حبيب يا بطراب الطيب.
0: حسام اشتيا بمسي على الجميع، يسعد مساك.
2: طيب وحتى نارك جنة
0: حتى نار الوطن جنة، وإن شاء الله دائما كل أوقاتنا بتكون خير ومحبة، وحابين نوجه دائما كل تحيات المحبة للجميع. يعني ما بنتوقع أن مصر تهزم الأرجنتين، يعني حتى لو قلنا الحكم بدهم يلعب في المباراة أو إنهم يعملوا كذا وكذا، كل المنتخبات تم يعني حاسبين للأرجنتين ألف حساب. يعني ما بتوقع إن فريق مثل مصر يتخطى عتبة الأرجنتين إلا إذا عندكم رأي آخر في الموضوع. فوكس بقول الشعب بكات الجوع يجينا، الله يسعد مساك أخي وصديقي، يحفظك ربي دائما.
2: والمدينة وحتى نارك جنة
3: حتى نارك جنة.
0: الممثل الأمريكي جاكسون المعروف بتشجيعه لنادي ليفربول يحرص على مصافحة محمد صلاح قبل انطلاق مواجهة مصر وأستراليا في لقطة لفتت الأنظار قبل التأهل التاريخي للفراعنة إلى الدور الستاعش.
3: يا ابو تراب الطيب وحتى نارك جنة.
0: يعني المصريين لقب المصريين الفراعنة كما يسموهم أو يطلق عليهم. بنتمنى لهم التقدم. أخونا أبو نزار بيقول الأردن دخلت هدف الأرجنتين. مصر منافس شرس. يسعد مساك أبو نزار. توقعيني دخلوا هدفين يعني مصر أبو نزار؟ اللي قبع واللي ربع فرعنا وحوش. نتمنى لهم التقدم. يسعد مساك أبو قصي. بدي رقمك أخونا محمد. الله يسعد مساك محمد. اليوم وردتنا كثير رسائل يا أخوان عن بعض الأدوية المفقودة للأسف في مديريات الصحة وكمان مفقودة في الصيدليات. يعني هذا الأمر جعل كثير ناس يعني مصدومين إن الأدوية اللي كانت مفقودة في الصحة كانوا يشتروها من الصيدليات. اليوم كثير أصدقاء بعثوا لي إن هالأدوية اللي بتحدثوا عنها مش موجودة لا في الصحة ولا في الصيدليات. وهذا أمر يعني يصعب الأوضاع على المواطنين. أحلى تحية من بير السبع. الله يسعد مساك. لو تكتب لنا اسمك غير فوكس. الله يهدي النفوس دائما والله غير هالأحوال إلى الأفضل ودائما خليكم متفائلين وإن شاء الله أن القادم يحمل في طياته الخير والأمل والمحبة للجميع وعلى ثقة دائما بقدرة شعبنا على الصمود. يسعد مساكم جميعا.

يعني الدواء يوم يكون مفقود بالضفة يعني شيء صعب جدا, يعني مش موجود إلا في الداخل أو في الأردن كما يقول لي أخوي أبو جابر, بقول إحنا بنعاني من هذا الموضوع بشكل كبير. معروف بمسي علينا من عكا, الله يسعد مساك ومسا عكا الغالي, أخونا عمر من بير السبع يديم عليك الصحة وادات البال. لمار مساء الخير, يسعد مساك أخونا عمر. إحنا بنبث على الموجة 101.7, الله يسعد مساك. كمان ممكن يشوفنا موال من خلال أيضا ريسيفر حضارة, ممكن تشوفنا عبر الشاشة أو من خلال الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك أيضا, يسعد مساك. أيضا من خلال ريسيفر مدى موجودين.

الإسرائيل بتطلعوا للانتخابات إن ممكن الانتخابات إنها يعني إنها تغير أو لا تغير في الفترة المقبلة قبيل الانتخابات. الكل بتطلع هل ستدخل إسرائيل في حرب جديدة أو لا. أخونا عمر شكرا كثير, شكرا كثير لكل بتابعونا أيضا من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أتوقع الانتخابات في شهر 9 وليس في شهر 8 الانتخابات على ما أعتقد. الانتخابات الإسرائيلية المقبلة يعني تم تحديدها في شهر 9. يعني ما حدش حاط أمل كبير على نتيجة الانتخابات, لكن نتأمل الخير دائماً.

وبنوجه دائما تحيات المحبة للجميع. وبنسأل من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية الإسرائيلية مقبلا انتخابات الكنيسة في موعد أقصاه 27 من أكتوبر الأول ما لم يتم حل الكنيسة والدعوة لانتخابات مبكرة قبل ذلك. وخلال الأشهر الماضية طرحت مقترحات لإجراء انتخابات مبكرة إلا أن المؤشرات الأخيرة ترجح بقاء الموعد في 27 من أكتوبر 27 أكتوبر 2026. الكل تابع شو اللي بيصير في العراق. كشف النصابين والسؤال كثير من الناس اللي معاهم فلوس كثير من أين لك هذا. توقعوا نصل يوم من الدرجة يوم عندنا في الوطن توقف حدا وتقول له من أين لك هذا اللي بيكون راكب جيب بنص مليون وبكون بيشتغلش تقول له من أين لك هذا. والناس مش قادرين يصلحوا الزجاج تبع السيارة يعني مش عارفين شو أبو الزهر يقول استغفر ربك الله يعطيهم. فلك اللي أعطانا الله يعطيك. طيب فاصل قصير ثم نعود لحديث البلد ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

0: مساء الخير، مساء المحبة دائما لكافة متابعينا في كل مكان. في هذه الأثناء في بلدة الخضر تجري مراسم عطوة المغدور حسين عيسى في هذه الأثناء كما قلنا، من أجل أخذ العادات والتقاليد، وبنتمنى دائما الأمن والسلام للجميع. يسعد مساكم. عجبني نائب في البرلمان الأردني، هذا النائب محمد جميل الظهراوي، بقول إن كثير أردنيين بتقدموا بدهم يعملوا حراسة ليلية في كثير من الوزارات الأردنية، فهو بنصح في رئيس الحكومة بقول بدي أخبرك إن بلزمش عندنا حراس بالليل، لأن السرقات في الأردن معظمها تصير بالنهار. والباقي عندكم. عيسى أبو شقرة، الله يسعد مساك دائما وأبدا. ألو، مساء الخير.
1: الله يسعد مساك أخوي أبو قصاي.
0: يسعد هالمساء. مين معي؟
1: معاك محمد عايش من الأطراف.
0: الله يسعد مساك سيد محمد، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يسعدك، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يحفظكم يا رب. تفضل
1: أخوي أبو قصاي. بدي أحكي أنا بالنسبة لموضوع المي، يعني
0: نعم.
1: أنا مش عارف يعني شغلة المي هاي صاعتنا، وبتحكي مع سلطة المياه ما حدا جايب ولا حدا راض ولا حدا، حكيت معهم 50 مرة على الفاضي.
0: نعم، بس موجودة عندك اليوم فرطاس المياه؟
1: موجودة المي عندنا فرطاس، بس يا عمي أنا هالمي هاي يومين بتيجي طبعا متقطع، بتيجي في الليل متأخر وبتفصل في النهار، ومرات بتيجي في النهار وبتفصل في الليل، ومش معبين. يعني أنا كل اللي عندي خزانين ومش معبي، يعني الحين هاي انفاضيات لها 3 أيام حساس.
0: نعم، يعني ما في ضغط يعني تطلع على الخزانات؟
1: نعم صاير، فيش ضغط، مش مضغوطة المية، يعني المية خفيفة جدا، يعني عندك تحط مطوع عشان تضغط مية وتسحب، حتى لو حطيت عليها مطوع حاولت أسحب مية على الفاضي ما ضبط الوضع. وفي حوالينا جيران من هون ومن حاطين، اللي حاط مطوعين واللي حاط 3 مواتير، ويعني هم مني فوق أنا منهم تحت، المفروض إني أنا عبي كابلهم، هذا حكي كنت أنا عبي كابلهم، بس أنا في الوقت الحالي أبعب كذا صوت الحين أعبي بعدهم، وبطلت أعبي بعدهم حتى، يعني هاي بطلت تصلني، شايف؟ ما بعرف، في ناس لعبوا في المية في المواسير اشتغلوا، حكينا لسلطة المياه تعالوا شوفوا الوضع، شيكوا على الوضع، ما حدا جاي ولا حدا مهتم ولا حدا سائل. يعني أنا كلهم خزنين ومن الشهر للشهر تمام؟
0: نعم.
1: وفيش عندي مية.
0: نعم، أنا مستعد،
1: يعني خزاناتي فاضية فيش عندي مية، يعني راح يخلص ضوء المية وأنا مش وصلتني مية، وأنا تحت الشارع مش فوق الشارع.
0: نعم، بتوقع أن اليوم آخر يوم عندكم عرطاس يعني إذا
1: اليوم آخر يوم، هاي فيش عندي مية للحين، يعني في ناس عبوا وبمدوا ما شاء الله فاتحين كنهم وكالة شركة مية، بمدوا من هان وبمدوا من هان، وأنا هنا أنا أوطى نقطة مفيش مية، مش وصلتني المية.
0: نعم،
1: شو الحل يعني؟ شو يعني حتى لو بدهم يمددوا مددوها يوم او مددوها يومين مش عارف، هي قعدت فتره تيجي مثلا تيجي في الليل تيجي ساعه ساعتين وتقطع.
0: نعم،
1: حتى ان الضوء انه لها 3 أيام يعني اساس تمام وما فيش.
0: نعم، المشكله كمان زي ما حكيت انت

0: اشتغلوا الشغل هذا بطلت انا اشوف المي، بطلنا نشوفها بالمازق، وحكينا معهم بدل الماء 50. احنا كل صيف بنعاني من هاي الشغله كل صيف.
1: نعم
0: يعني حتى طلبت منهم يكلوا لي خطي بعد الجماعه هذول، بنكل لك اياه بنسوي لك اياه، ولا نكلوا ولا سووا ولا عملوا ولا شيء.
1: نعم الله يبينه بينك، هاي يعني مشكله، ومشكله كبيره، وما حدش بيشعر مع حد. يعني اقول لك بصراحه ما حد بيشعر مع حد في موضوع انه يخلي مجال لجاره، انه يخلي مجال لانسان اخر ياخذ مياه. هذول اللي بفتحوا على الابار ووضعين المواتير عن جد اثروا بشكل كبير على الجميع. والله يا صديقي
0: الله يسعدك ابو قصي، والله انا بدي حل يعني هذا الوضع ما مش عارف. يعني انا كنت مخزنين يعني من الشهر للشهر، يعني مش مستاهل اروح اقعد اسوي مشاكل مع العالم عشان طب كله مخزنين. يعني انا مش مستاهل الامور، مش مستاهله يعني.
1: نعم ان شاء الله يا شباب انا رسالتك بعتها
0: نشرب بس.
1: نعم انا بعت رسالتك للشباب انهم اذا بيحاولوا يضغطوا المياه في على منطقه رطاس. انت في منطقه مدرسه الذكور؟
0: مدرسة الذكور ده عم صحيح يا الواد نازل تحت.
1: نعم
0: يعني كبعد وين أنا جاء أبو داود يعني مباشرة.
1: نعم هاي المنطقة دائما فيها مشاكل حقيقة في المياه.
0: فيها مشاكل مي. أنا حتى اليوم يعني فتحوا المصورة لقدام شوية، فتحنا ميزان تكون مبينة، فتحناها شوفنا فيش مية. يعني رفعنا البربيج اللي محطوطة البربيج مش مصورة، رفعناها لفوق قطعة، نزلناها لتحت يدوب بتلسن متنسن فيش.
1: نعم هي عملية نعم انسياب مياه، انسياب المياه بسبب عملية الشفط اللي بتصير. نعم ان شاء الله احنا رايحين نتابع الموضوع، ان شاء الله رايحين نتابع لك الموضوع صديقي، والله يجيب الخير يا رب.
0: امين امين رب، الله يسعد مساك ويسعدك يا رب.
1: الله يكون يا حبيبي الله يكون معك. شكرا كثير شكرا كثير. يعني احنا بس طلبنا من الشباب اذا في امكانية عملية الضغط، ضغط المياه شوي حتى الأمور تسير، يعني ولو بالشكل بسيط على سكان بيستنوا دورهم. وتخيل أخواني هي صعبة كبير يوم يكون أنت بتنتظر في دورك للمياه والمياه ما تصلك. يعني هذا الموضوع كمان صعب كثير حقيقة، صعب كثير. فإن شاء الله يا سيد العزيز إن بيتم يعني العدل في موضوع التوزيع، وربما هذا الموضوع كنا نتحدث فيه في بداية البرنامج إن كمية المياه الموجودة عندنا يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل على الجميع. ما حدش يا أخوان يعبي أكثر من الآخر، واللي بيفتحوها على الأبار مصيبة في هذا الوقت بالتحديد. محمود شنايطة يسعد مساك دائما وأبدا، شكرا كثير.

بنوجه كمان تحيات المحبة لكل اللي بسمعونا على طرقات البلاد، يديم عليكم دائما الخير والمحبة، وديروا بالكم وطريق السلامة دائما نتمناه للجميع. في تقرير أمريكي يتحدث عن 300 مليار دولار هي قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لإسرائيل منذ عام 1948، وبعد 7 أكتوبر 2023 أضيفت مساعدات عسكرية كبيرة، تقديرات تشير إلى 21.7 مليار دولار مساعدات عسكرية من أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2025. يعني هذا بالنسبة للمساعدات الأمريكية، يعني مساعدات بشكل هائل جدا. صور كثيرة تحدث عن الأوضاع الداخلية في قطاع غزة ما بين القصف وما بين تشجيع منتخب مصر. الرئاسة الفلسطينية تحذر، الرئاسة الفلسطينية تحذر وتقول المنطقة على حافة الهاوية، إرهاب عصابات المستوطنين تصعيد خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية اللي بتتحدث عن اعتداءات المستوطنين، اللي أصبح اليوم هذا الخبر يا أخوان كما قلنا خبر اعتيادي. إيران تقول معركتنا مع إسرائيل حرب وجود وفي النهاية سيبقى

0: طرف واحد فقط كما تقول إيران. الكل كان يتحدث عن الوضع في إيران وإلى أين ستتجه الأمور بشأن هذا الموضوع. الرئيس الأمريكي ترامب قال اليوم وصرح أن إيران تسعى بقوة إلى التوصل للتسوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن قررت تعليق المفاوضات مع طهران لمدة أسبوع لإتاحة إقامة جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل التي انطلقت رسميا في إيران. وأوضح ترامب خلال كلمة ألقاها في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة أمريكا 250 في جبل رشمور بولاية ساوث داكوتا أن القرار جاء في إطار ما وصفه بالمهلة التي منحتها واشنطن لإيران، قائلا إنهم يريدون التسوية بشدة. لقد منحناهم إجازة لمدة أسبوع لإقامة جنازته لأننا لطفاء، يقول ترامب. يتحدث عن الأمريكيين بأنهم لطفاء رغم أن الأمريكيين كما تقول التقارير كانوا السبب المباشر في قتل المرشد الإيراني، إلا أنهم سمحوا أسبوعا من أجل تشييع جثمانه ومواراته الثرى التي بدأت اليوم. الفعاليات بدأت اليوم في الجمهورية الإيرانية. أنا أحمد بيقول لطيف جدا ما شاء الله. رهوفة مساء الخير. هذه اللطافة الأمريكية كما يسمونها، يسمونهم الأمريكيين لطيفين، لطيفين مع الجميع، يعني شعب لطيف. علاء معالي الأخوة صديق خالد نصر الله يعلن حضور ممثل على اللجنة الشعبية في مخيم العزة وعدم الأهل والأصدقاء والساقين عن تقديم استقالتي. هذا خبر أن يقوم يسعد مساك علاء معالي، وبنوجه دائما تحيات المحبة للأخوة الصديق خالد نصر الله، يعني أخوة صديق عزيز، ودائما نعتز ونفتخر بوجوده إلى جانبنا وبدفاعه الدائم عن حقوق السائقين وكل من يعمل لخدمة هذا القطاع الحيوي. حسام اشتيا، أحمد يوسف، جمعة برميس، أبو توفيق حوش، رح نتواصل معك. خلينا نتوجه مباشرة لنتعرف على أحوال الطرقات مع الصديق أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: سرور أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام،
0: يحفظكم الله أينما كنتم وأينما تواجدتم. كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء أبو محمد؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة، خليل الرحمن، عندك رأس الجورة، النبي يونس، العروب، بيت أمر، مغلقات، فرش الهواء، أزمة ماشية بالاتجاهين، الفحص سالكة بكل الاتجاهين، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال، حركة سير عادية واعتيادية وكثافة سير طبيعية على حاجز من الشاشة بسبب شط المرور ورأس بيت جالة بسبب الدوار.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، باتجاه الشمال كثافة سير متوسطة، حاجز عين سالك بالاتجاهين، حزمة سالكة بالاتجاهين، جبع خالي من جنود الاحتلال مع كثافة سير متوسطة بسبب الاندماج، دي سؤور ملا والبيرة مغلق بالاتجاهين، عين سينيا سالكة بكلا الاتجاهين، عطار البرج حاجز وأزمة للمغادرين، عطار البلد سالكة، بوابات الوادي برود، الطيبة، سنجل، ترمس، عيس، الكات بهذه اللحظات، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال وسلكة بكلا الاتجاهين، حواجز مدينة نابلس، نبدأ من حواجزها الشرقية، عين شبلي تيسير تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين، عورتة، صرع المربع، سلكات، تير شرف، أزمة للمغادرين القادمين سالك، عناب سالك للقادمين، حاجز للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك، نهيب بالأخوة المواطنين والمواطنات، انهاي المعلومات والإحداثيات حتى اللحظة، في كل دقيقة تتغير الطريق من فاتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا، شكرا كثير، الله يكون معك. شكرا. نقول يقول أخونا أحمد عالم مجنون، مليون ونصف قتيل في الحرب الروسية الأوكرانية، وفي روسيا كمان مليون وأربعمائة ألف قتيل. يعني هاي الأرقام أنا ما بتأمن فيها، موجود معقول قتيل مليون مليون اثنين مليون راحوا؟ ما مش عارف ليش الأرقام، حتى الأرقام حتى مش عارفين. حتى لو اتصلنا على بوتين نسأله مش ممكن يعطينا الخبر الصحيح. يعني أوكرانيا قتلت مليون وأربعمائة ألف روسي، يعني مبالغ به بشكل كبير على ما أعتقد، إلا إذا حد عنده معلومات. أخونا أبو توفيق حوش يسعد مساك أبو قصي، أنا بس حابب أشكر بلدية بيت لحم على المجهود اللي عملته في شارع المدبسة، وكل الاحترام والتقدير، وإن شاء الله تستمر جهودهم، ويعطيك ألف عافية وللجميع ألف عافية يا رب. أبو توفيق يسعد مساك دائما، وإن شاء الله بلدية بيت لحم تستمر في هاي الحملة، حملة تنظيم الأسواق. أخونا أحمد بيقول التقرير على قناة العربية. الصديق العزيز الغالي أبو صالح، الله يديم عليك الصحة وهداة البال، أحلى أبو صالح في البلد، حبيبنا ملك المستمعين أبو صالح. أخي أحمد أنا ما بشكك في تعليقك، أنا بشكك في الأرقام. يعني أنت بتحدث عن تقريبا 3 مليون، إذا عندهم هناك مليون ونصف وهنا مليون ونصف، عندك بتحدث عن 3 مليون، مش معقول قتل 3 مليون والعالم عادي طبيعي. بقول عن هاي الحرب مستمرة طبيعي. نسأل الإنترنت شو بيحكي لنا عن عدد القتلى. الحرب الروسية الأوكرانية

أعطيك المعلومات دائما. اليوم أي واحد بيصير معي إيش على طول بتوجع الإنترنت يسأل. بقول لك لا يوجد رقم رسمي متفق عليه لأن كل طرف ينشر تقديرات مختلفة، كما أن كثير من الخسائر لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل. بحسب أحدث تقديرات الغربية المستقلة، حتى منتصف عام 2026 القتلى العسكريون الروس يقدر عددهم بين 400 ألف و 450 ألف قتيل. القتلى العسكريون الأوكرانيون يقدر عددهم بين 125 ألف و 150 ألف قتيل، بينما أعلنت أوكرانيا في مناسبات سابقة أرقاما أقل من ذلك. المدنيون، قتل عشرات الآلاف من المدنيين، لكن العدد الحقيقي يرجح أن يكون أعلى من الأرقام الموثقة بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق القتال. بشكل عام يقدر أن إجمالي القتلى العسكريين من الجانبين يتراوح بين 525 ألف و 600 ألف قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من المدنيين، بينما تجاوز إجمالي الخسائر العسكرية قتلى وجرحى مفقودين مليون شخص. يعني ممكن يكون مليون بالجانبين وليس 3 مليون. أخونا بالأيسم، تتوزع أبرز أرقام الخسائر كالآتي. الجيش الروسي، تشير التقديرات الغربية والأمريكية لمقتل ما بين 400 ألف و 450 ألف جندي من إجمالي خسائر بشرية تقدر بنحو 1.400 ألف مليون قتيل وجريح. الجيش الأوكراني، تشير التقديرات إلى خسارة تراوحت بين 125 ألف إلى 150 ألف قتيل، إلى جانب أكثر من 500 ألف جريح. أبو الأيسم بقول مع ذلك كله كذب. أبو الأيسم مثلي مش مصدق هاي الأرقام الكبيرة. أخونا باسل الخطيب، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. حبيبنا باسل، يديم عليك الصحة يا رب. هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي لا صافي لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق. لكن غدا الأحد جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وكذلك الثلاثاء والأربعاء والخميس أيضا. الأجواء الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع مع توقعات بارتفاعات أخرى.

أبرز الأخبار. وسط اتهامات باستغلال منصبه لزيادة أرباحه، الكشف المالي الخاص بترامب لعام 2025 أظهر دخلا وعائدات تزيد عن 2 مليار دولار بزيادة تبلغ حوالي 600 مليون دولار عن العام السابق. أي الناس اللي بيشتغلوا صح كيفيش معاشة؟ أقول لك في السنة مدخل 2 مليار دولار. رغم التهدئة مع إيران، واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بوصول سفينة الهجوم البرمائي وعلى متنها قوة من مشاة البحرية الأمريكية كما تقول الأخبار. فهمي صالح، اللهم أجرنا من النار، آمين يا رب. يا دوالي جروحي فلسطين كرمالك بنقال. رسميا إطلاق خدمة خليلي لخدمة المواطنين في الخليل.

ردا على سؤال ما الذي تغير في منتخب مصر بكأس العالم، محمد صلاح ضاحكا الكابتن حسام حسن بيضربنا بين الشوطين. الله يحمي المنتخب المصري إن شاء الله أنها بتكون الأمور جيدة. عندنا مجموعة من آراء طلبة التوجيه بامتحان التربية الإسلامية بنسخته الإلكترونية، ما بين المشجع وما بين المنتقد وما بين الخائف من النتائج. بعد انتظار دام 39 عاما، تخيلوا اتجوز قبل 39 عام، مدير عام مستشفى ناصر في مدينة يطا الدكتور محمد داود يرزق بمولوده الأول. لا تيأسوا من رحمة الله، ما كان عنده يأس، تقريبا 40 سنة هو على أمل نسيت المولود، وبعد 40 عاما 39 عاما بالضبط كانت مشيئة الله هي يعني كانت مشيئة الله هي صاحبة القرار، فرزق بمولوده الأول. نتمنى أن يكون من أبناء السلامة، وألف ألف مبروك للدكتور محمد داود، إن شاء الله بتربى بعزكم يا رب. تقرير رسمي، 33 ألف مواطن تنقلوا من وإلى الأردن خلال الأسبوع الماضي. في ناس كثير بحبوا السفر. مدون إسرائيلي: كل من لا يقف مع الأرجنتين في مباراتها المقبلة ضد مصر هو كاره لإسرائيل وكاره لكرة القدم. إنه عوض الله وأسماه خالد في واحدة من أكثر القصص الإنسانية إلاما، فقد الشاب الفلسطيني وبطل كمال الأجسام محمد عودة من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة أطفاله الأربعة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت الشقة التي كانوا يقيمون فيها. بحسب ما أعلن، فقد كان عودة قد غادر المنزل متوجه لإحضار المياه لأفراد أسرته، إلا أن طيران الاحتلال استهدف الشقة بعد دقائق قليلة من خروجه، مما أدى إلى استشهاد أطفاله الأربعة على الفور، فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة. وبعد أشهر من تلك المأساة رزق محمد عودة وزوجته بمولود جديد في مشهد حمل بصيصة من الأمل بعد فاجعة قاسية، ليكون مصدر عزاء لهما ورسالة بأن الحياة رغم قسوة الفقد تمضي، وأن بعد الصبر يأتي السلوان. السلوان، ومن بين الركام قد تولد بداية جديدة. يعني التعزية أو الوقوف إلى جانب الناس. وبنسأل على كل حال،

0: الأخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: الأخت إيمان نادي إسماعيل: ثلاث من مكارم الأخلاق ما اجتمعت بأحد إلا أجمع الناس على حبه: الكرم والكلمة الطيبة والوجه البشوش. يديم عليكم الصحة والعافية الأخت محمد، وشكرا شكرا كثير على الهدية اللي وصلتنا مع أخونا وصديقنا نادي. الله يحميه يا رب، وإن شاء الله بتفرحوا فيه وبيشوفوا في أعلى المواقع يا رب. مبروك العمرة يا محمد.

شكرا لكل من تابعنا. أخونا أحمد بيقول أسرع برنامج بيخلص بالرغم إنه ساعة ونص. الله يسعد مساك يا أحمد. أحمد متابعنا من أول. عماد صليبي على راسي والله، يعطيك الصحة وهدات البال يا رب.

0: شكرا للزميل الغالي دان قمصي، يعطيك ألف ألف عافية يا رب، بكم نفخر ونكبر حبيبنا الأستاذ داني. قديش بتمدح بالمدير تجيك زيادة آخر الشهر؟ أو ممكن يجيك لفت نظر. أكون أحمد بقول أنا عندي إدمان صار على البرنامج، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. سعد الدين بقول برنامج رائع وعثمان جميل، يحفظك ربي سعد الدين. مراد أبو عبد الله هذا إن دل يدل على حلاوة البرنامج المقدمة. شكرا كثير أخي مراد، الله يحفظكم يا رب، نلقاكم على خير بمشيئة المولى على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا بكتاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا بلما، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش يا ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كواف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
7: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
8: لك أيوة، يلا شوت.
7: لا
8: شو صار؟
7: علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناؤها في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان. تضم الكنيسة مغارة المهد التي يعتقد أنها مكان ميلاد السيد المسيح، وتحتوي على أرضيات فسيفساء بيزنطية نادرة وأعمدة حجرية ضخمة مزينة بنقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
1: راديو موال.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطل.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: جول جول جول جول
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطالله.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم، على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناؤها في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان. تضم الكنيسة مغارة المهد التي يعتقد أنها مكان ميلاد السيد المسيح، وتحتوي على أرضيات فسيفساء بيزنطية نادرة وأعمدة حجرية ضخمة مزينة بنقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطل.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم. تعال بنا نرى هذا معا اليوم.
3: طاب وقتكم مستمعي الكرام، ها نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

اسمح لي صديقي أن أتابع معك ما تبقى من قصة أم نبيل. في مساء أحد الأيام أذاع راديو المنطقة خبرا مفاده أن أحد وجهاء البلدة المعروفين قد اختطف في الصباح بينما كان يهم بمغادرة منزله. بدأت دوريات الشرطة تبحث عنه إلى أن وجدته ملقا على قارعة الطريق الزراعية، حيث ضرب ضربا مبرحا وترك ليموت موتا بطيئا على ما يبدو. وأضاف الراديو أنه بينما كان أفراد الشرطة يهمون بإدخاله إلى سيارتهم تمهيدا لنقله إلى المستشفى، تعرضوا لوابل من الرصاص تسبب في إصابة الوجيه برصاصتين، مما أدى لزيادة خطورة حالته. ولدى وصولهم إلى المستشفى لم يجدوا الطبيب المناوب. بعد ذلك بدأ الراديو يذيع عدة بيانات يطلب فيها من أصحاب الضمير من الأطباء للتوجه للمستشفى لإنقاذ الجريح المحتضر، ولكن عبثا، فقد اتصل مجهول بالطبيب المناوب ليطلب إليه ترك المستشفى حالا وإلا قتلته العصابة، حيث عقبت ذلك مكالمات أخرى مع كافة أطباء البلدة والذين لم يتجاوز عددهم 5 تهددهم بالقتل إذا ما ذهبوا للمستشفى. من مبنى قريب كان بعض أعضاء العصابة يراقبون جميع منافذ المستشفى بارتياح، حيث لم يأتي أي طبيب بالرغم من النداءات الإذاعية. وبعد نصف ساعة رأوا طبيبا يدخل المستشفى على عجل من باب جانبي ليغيب داخله ساعتين، ثم يخرج ليركب سيارة تاكسي عائدا، فجن جنونهم وتبعوه. وفي الصباح التالي نقلت الأخبار نبأ تحسن صحة الوجيه بعد توجه أحد الأطباء المخلصين، والذي لم يذكر اسمه حفاظا على حياته بعد توجهه إلى المستشفى وإجرائه عدة عمليات للوجيه. ولكن بعد أقل من ساعتين أذاع الراديو نبأ آخر، فقد عثر على جثة مشوهة ملقاه على جانب أحد الشوارع الفرعية بعد أن اخترقتها عدة طلقات نارية خلال الليلة الماضية، حيث أضاف النبأ أن التحقيق جار للتعرف على هوية صاحبها. في مساء ذلك اليوم كان بعض أعضاء الكنيسة يمرون من الحي الغربي للبلدة على شرفة منزل صغير منعزل، استطاعوا أن يميزوا منظر امرأة متجعدة الوجه غائرة العينين، وعلى دمعتين منسابتين على خدها انعكست شمس الأصيل، وكانت تلبس ثوبا أبيض.

0: قد نتعلم التضحية من هذه القصة أصدقائي، ولكن هناك من أعطانا مثلا أعلى وأسمى في التضحية، إنه المسيح في الحقيقة. أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت عليه. نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر التكوين.
1: سلام لكم أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لقضاء هذا الوقت بصحبتكم. أتطلع أن نقضي معا دقائق هادفة يحفظ أثرها لسنين قادمة. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نتأمل في حياة ذلك الشاب يوسف كما جاءت في سفر التكوين. رأينا في الحلقة السابقة يوسف يخطط للقاء أخيه بنيامين، فطلب من الإخوة أن يبقوا واحدا منهم، وكان شمعون ريثما يذهب الباقي لإحضار بنيامين. وفي الطريق خافوا حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. ها هو يعقوب مثقل بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه، لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطاءهم الطعام. فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم، وذهبوا إلى يوسف ووجدوا أنفسهم مدعوين لتناول الغداء في بيته. ولما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا، لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد.
2: نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 43. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة منه ابتداء من العدد 26.
0: فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض، فسأل عن سلامتهم وقال: أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه؟ أحي هو بعد؟ فقالوا: عبدك أبونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال: أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال: الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك، ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال: قدموا طعاما. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض، ورفع حصصا من قدامه إليهم، فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم 5 أضعاف، وشربوا ورووا معه.
1: هذه لحظات حاسمة، لابد أن يوسف كان يجلس على مكان مرتفع بينما كان الإخوة ينحنون أمامه. وعندما وقفوا على أقدامهم نظر في عيونهم وسألهم عن سلامة والدهم الذي كان والده أيضا. فهم ينحنون مرة أخرى وبنيامين معهم، ونظر يوسف إلى بنيامين أخيه من أمه ولم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة المشاعر. لننتقل بعواطفنا إلى ذلك المشهد التاريخي، إلى ذلك اللقاء العظيم، وما دار فيه من حوار، وما التمعت فيه من ومضات الحب الدفين في قلب يوسف نحوهم ونحو أبيه. وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه. كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. هذه صورة رائعة لأمر سيحدث في المستقبل، فقد تنبأ زكريا أن الرب يسوع سيعرف نفسه إلى إخوته في يوم من الأيام، وهم سيسألونه عن الجروح التي في يديه، وسيجيبهم أنها الجروح التي جرح بها في بيت أحبائه، وسيتعرفون عليه وسيبكون وينوحون عليه الذي طعنوه، لأنه هو الذي خلصهم، هو الذي أعطى حياته فدية لأجلهم. هذا سيحدث عندما يعود المسيح إلى الأرض مرة ثانية. نعم، هذا يجعلنا ندرك غلاوة النعمة التي يذخرها من هو أعظم من يوسف حين يسترجع إخوته الذين طالما تجنبوا عنه، يسترجعهم إلى معرفته. بنفس الطريقة إخوة يوسف هم الذين أسلموه للعبودية وباعوه وتخلصوا منه، والآن هو سيكشف عن نفسه لهم. ويتمالك يوسف نفسه ويعود إلى إخوته لتناول الطعام. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. هناك عدة أمور تتعلق بهذه الوجبة كان بإمكان الإخوة أن يلاحظوها لو لم يكونوا مرتعبين. أولا، لم يأكل يوسف طعامه مع المصريين، كان يوسف منفصلا عنهم. لربما ظن الإخوة أنه كان يفعل ذلك بسبب مركزه. هناك شيء آخر، فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري، وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك. ولاحظ أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. أعتقد أن بنيامين كان قد انذهل بالخمسة أضعاف، لسيما أنه كان يعاني لمدة طويلة من المجاعة. كانت هذه أول وجبة حقيقية له بعد الجوع. أكلوا وفرحوا، ويا له من يوم أسعد عندما يكشف يوسف عن نفسه لإخوته. هذا يصل بنا الآن إلى الإصحاح 44، وخلال حلقات قليلة مستمعي سننهي بنعمة الرب الدراسة في سفر التكوين لنبدأ دراسة جديدة في سفر الخروج. هذا الإصحاح أيضا هو إصحاح مميز ومثير. كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. تذكر أنهم باعوه في القديم، ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم، والامتحان هذا سيبين له أن الإخوة لن يكرروا ما عملوه في القديم. يهوذا هو المتحدث الرسمي باسم الإخوة، ويعطينا هنا صورة جميلة. كان مستعدا أن يأخذ مكان بنيامين، ومدافعته عن بنيامين تعتبر واحدة من أجمل الفقرات في الكتاب المقدس.
2: سنقرأ الآن من هذا الأصحاح 44 من العدد الأول وحتى 17.
0: ثم أمر الذي على بيته قائلا: املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة لم يبتعدوا. قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال ومتى أدركتهم فقل لهم لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاش لعبيدك أن يفعل مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لعبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا أمامه على الأرض. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال حاش لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم.
1: ويرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين، ويلحق بهم وكيل بيت يوسف حسب إرشادات محكمة، وما أن أبعدوا قليلا في السير حتى لحقت بهم قافلة كبيرة واتهمتهم بسرقة كأس يوسف. كان حتما في سياسة الله الأدبية أن يعمق الفحص والتدريب في نفوس إخوة يوسف إلى آخر الشوط، وقد شاء في حكمته أن يكون يوسف هو أداة الفحص. ومن هنا استخدم أعنف الأساليب، ليس فقط ليجعل الإخوة يعترفون بذنبهم، بل ليرى ما إذا كانت عواطفهم قد استقامت من نحو أبيهم ومن نحو أخيهم بنيامين بعدما أظهروه من جفاء واستهانة في كلتا الناحيتين يوم باعوا يوسف وأصابوا أباهم بجراح في عواطفه. لاحظ أن الوكيل قال أن هذه هي الكأس التي يتفاءل بها يوسف أو يتنبأ، وكما تعلم أن يوسف كان قد تنبأ الكثير من خلال الأحلام وتفسيرها. ولكن تذكر يا أخي أن هذه الموهبة كانت معطاة له من قبل الله. لا تأخذ كل هذا مستمعي تشجيعا لعملية الفتح بفنجان القهوة التي تتهافت عليها معظم السيدات اليوم، بل وحتى السادة. التنجيم أمر شيطاني ولا يجب على المؤمن أن يعبث به أبدا. لم يكن السر في تنبؤ يوسف في الكأس، كان الله هو الذي أعطى له هذه الموهبة. المسألة هنا ليست سحرا. الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. كانوا متأكدين من أن أحدا لم يأخذ الكأس. طبعا كان يوسف قد أملى على الوكيل أن يضع الكأس في كيس بنيامين، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين، ويركعون أمام يوسف مرة أخرى والألم يجتاحهم. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك السويعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال. ثم يتقدم يهوذا ليتكلم، ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. أما يوسف فهو يحاول الآن أن يمتحن محبتهم لأخيهم. قال أن بنيامين هو المذنب وعليه أن يبقى هنا عبدا. تذكر أن يسوع المسيح كان سيأتي من سبط يهوذا، وسنرى يهوذا هذا الرجل يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنب إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
2: لاحظ ماذا كان جواب يهوذا. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون بقية الأصحاح 44 من العدد 18.
0: ثم تقدم إليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك: إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي: أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي 2، فخرج الواحد من عندي وقلت: إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية، تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا، يكون أنه متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي.
1: في الواقع إن تغييرا عظيما من الله فعل فعله في إخوة يوسف، وأفسحت الأنانية القاسية والحسد القاتل الطريق لحب رقيق نحو أبيهم وعطف بالغ نحو أخيهم ابن رحيل. وهكذا تم ليوسف ما أراده من تلك التدريبات الحكيمة وإن كانت قاسية، فقد عفى عن جريمة إخوته وغفر ذنبهم، والأب كان عتيدا أن يتذوق حلاوة التعزية التي تسمو على كل أمل. وإلى جانب هذا فقد أدرك قلبه التقي صلاح الله وطرقه العجيبة في إبراز هذه النتائج. إذن يتلو يهوذا ما حدث بالضبط وما هي مشاعر أبيهم. من الواضح أنهم قد خدعوا أباهم، وقد تحقق يوسف الآن من الأمر، عرف ماذا قالوا لأبيهم، وأظنهم في تلك اللحظة تحدثوا أكثر بكثير مما قالوه سابقا عن الموضوع. كما ونستطيع أن نرى شيئا آخر، لقد نما يعقوب في النعمة، ولكنه لم يصل إلى الحد المطلوب. بدلا من أن يثق بالرب كان بنيامين متكله، ولو حدث مكروه لبنيامين كان ذلك سيقتله حتما. واليوم نجد الكثير من المؤمنين ينهارون لدى موت عزيز. مهما كانت المحبة شديدة، إذا كان الفقيد مؤمنا فلا داعي للحزن الكثير، فإنك ستراه في يوم من الأيام حتما. الذي يسير بالإيمان فإنه لن ينهار في أوقات كهذه. نعم، كان يعقوب ينمو في النعمة، ولكنه لم يصل بعد إلى الثقة الكاملة في شخص الرب. صديقي المستمع، في ملء الزمان جاء واحد من سبط يهوذا، أسد سبط يهوذا، وحمل الذنب والعقاب. الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا.
2: نعم، أخذ المسيح مكان الخاطئ، لقد أخذ مكانك ومكاني، صار المجرم وهو البريء. هل تعرفت إلى المسيح؟ هل قبلت ما عمله لأجلك؟ أرجو لك ذلك مستمعي وصديقي.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

فهمت حبك ما قدرت أونت لأول مرة بحياتي للحب بحس استسلمت ما حلمت بعمري.